9.1 المزيكا لعبتها

0: سلم عليا بس بلاش تحضني وتلزيق وعرق. حبني من بعيد يا اخي.
1: احب سموس الشباب لبعض.
0: مش هيبقى انت والحر.
2: جديد لطيفة على انرجي.

0: واللي يصبر يمول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لواحدة الظهر على انرجي 92.1.

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر.

0: الساعة دلوقتي 8.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين،

0: دلوقتي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، اطرى لجفاف العين من اوركيديا.
1: يا صباح الفل وصباح الجمال وصباح كل الحاجات الحلوة اللي في الدنيا كلها على كل الناس اللي فاتحة الراديو دلوقتي وبتسمع انرجي 92.1. حلقة جديدة، حلقة يوم الأربعاء، حلقة يوم 19 أغسطس 2026، بتبدأ دلوقتي حالا. ومعنا ومعكم أيها السادة إنه نجم النجوم،
2: أيوة
1: ملك السوشيال أبو عيون جريئة،
2: أيوة
1: نجم الفاشن والريل استيت والاستشارات العقارية والمالية والعاطفية لك ولي هولي.
2: أيوان
1: نجم البايسيبس والترايسيبس والشايسيبس والكرايسيبس القدم بقوة أو اللي جيب قوة أصلا، نجم الأوساكا والتوكيو والماونتن فوجي والأوساكا تاني والكيوتو سيبس. معنا ومعكم أيها السادة إنه باسم كميل
2: والقمر والسهر الأوريجينال، صاحبة الصوت الذهبي، الكاريزما اللي مفيش زيها وكل الناس بتحسدها عليها، اللي شغلنا أغنيتها مبارح إنها بينو الإذاعة، طمطم الإذاعة، مين الإذاعة، جيكوب إلوردي الإذاعة، إنها ملكة البايسبس والترايسبس سابقا، نجمة الماما سبس، هاتي فلوس سبس، راحت عليها نومة سبس، إنها أيها السادة سارة المنذر.
1: أشكرك يا صاحبي، أشكرك.
2: صباح الفل يا سارة.
1: صباح الفل يا بسوس.
2: عاملة إيه النهاردة؟
1: لا الحمد لله مفوقة جدا، مش نايمة على نفسي خالص متلكعة،
2: مش جايين في السكة طول السكة نايمها خالص.
1: لا ما كنتش نايمة طول السكة
2: نصها،
1: لا يا هم اخر خمس دقايق.
2: لا بطلي كده، اصل انا في لقطه كده، اصل انا كنت نايم، انا كمان في لقطه كده صحيت ببص علينا في العربيه لقينا كلنا نايمين مع عم حسين.
1: الحمد لله على كل شيء.
2: يعني بجد ربنا يكون مع عم حسين اللي هو يعني بيستحملنا وشايفنا كلنا نايمين وهو سايق، يعني شكرا عم حسين. شكرا.
1: هو اصلا فقد فيا الامل، هو كان بيجري الاول بدري قوي، دلوقتي ابتدى يجري متاخر عشان عارف انا بنزل متاخر. فانا بقى كل مره
2: بفضل مستنيك ليه.
1: فانا كل مره انزل متاخر اقول له احنا مش هنعدي على لا هنعدي، بس انا بقعد استناكي كتير، فقلت اجريك متاخر.
2: فقط فيك الامل حبيب قلبي، فقط فيك الامل. طب صباح الفل يا مستمعين، اخباركم ايه النهارده؟ يا رب تكونوا كويسين وكله خير وصحيين ومفوقين ومنعنشين وكلكم طاقه حيويه ونشاط، ولازم يبقى كلكم طاقه حيويه ونشاط.
1: ليه؟
2: عشان النهارده في مفاجاه في الحلقه.
1: النهارده في مفاجاه؟
2: ايوه.
1: لا والله.
2: او النعمه انت ما تعرفيش.
1: لا
2: بجد.
1: طب يا جماعه لازم تفوقوا وتصحصحوا، لو انتم مش مفوقين ومصحصحين احنا نفوقكم ونصحصحكم عادي، لان هي دي مهمتنا وهي دي ده جزء ضئيل.
2: أيوة.
1: من رسالتنا الإعلامية
2: ده كده منبه.
1: ده حقيقي
2: منبه. احنا منبه،
1: عندي حد في البيت منبه برضو دلوقتي، ميني.
2: بتصحكي بدري؟
1: ميو ميو ميو كده بقى نون ستوب.
2: حرام. هي عندها ايه دلوقتي؟
1: معرفش، سايشي سو تايني، يعني حاسة
2: ما بتكبرش خالص،
1: معرفش
2: قط قزم. ممكن دي لا،
1: يعني حاسة كده يعني. ما علينا،
2: المهم
1: يا جماعة عايزين نطمن عليكم، عايزين نعرف انتوا فين ورايحين فين وجايين منين وبتعملوا ايه دلوقتي حالا، طمنونا عليكم علشان احنا بنتوغوش وبنقلق عليكم. وكمان انا معرفش حاجة عنكم من امبارح، فمحتاجة ان انا اطمن على نفر.
2: وانتوا عارفين احنا حشريين، فعايزين نعرف انتوا بتعملوا ايه دلوقتي حالا، وكمان نفسكم تسمعوا ايه، ايه المزيكا اللي نفسكم تبدأوا بيها كده اليوم تنعنشكو وتفوقكو وتصحصحكو. فبعتولنا على 9210 ده رقم الاس ام اس كل الحاجات اللي احنا طلبناها منكو دي.
1: ماشي خلاص كده، حلو قوي
2: حلو قوي.
1: نخش بقى على احمد سعد وجودي سعد
2: كده.
1: يلا

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها مرة كمان. صباح الفل عليكم يا أحلى مستمعين في الدنيا كلها. عايزين نصبح على حواش وشيكا.
1: هاي حواش وشيكا. ده حواش بتاعنا صح؟
0: حواش تقريبا.
1: أوكي.
0: هو يعني
1: مين حواش وشيكا بقى؟
0: هو كل شوية بيغير اسمه.
1: فاهمة قصدك يا حواش.
0: وكلنا فاهمين ليه حواش. ماشي. أما سارة أبل فبتقول I think the riddle of a name of a boy that we rearranged will be season. لا ده دي كانت فزورة امبارح وما كانتش هي دي فزورة يا سارة يا ابل. احنا كنا امبارح بندور على اسم بنت مكون من 4 حروف يا سارة. ولو غيرنا ترتيب الحروف بقى اسم فصل من فصول السنة.
1: خريف صيف.
0: ما قلتش خريف.
1: لا مش صيف. ربيع عبير.
0: بس كده برافو عليك.
1: الله عليا.
0: انا بقى المستمعين كانوا بيجودوا فطلعوا لي كمان اسم ولد لو غيرنا حروفه ترتيب حروفه هيبقى فصل من فصول السنة.
1: اسم ولد مكون من كم حرف؟
0: 4. هو انت قلتيه اول واحد
1: ايه؟
0: خريف.
1: شريف.
0: لا
1: خريف
0: ازاي؟
1: خريف
0: فخري.
1: يا فخري.
0: بس كده خلاص. فدي كانت فزورة امبارح.
1: نايس.
0: النهاردة مش هيكون في فزورة يا جماعة، بس حبيت اقول لك يا احمد يا سعدي كده من اولها. ان هو بيقول صباح الورد يا اولاد، في فازوريز ولا هتوزعوا تيكتس؟ ومش عاوز اقول لكم عاوزين نلعب النهارده، ما تفهمونيش صح احمد السعدي. بص يا احمد، احنا من قبل حتى ما اقرر الرساله بتاعتك رديت على المسج بتاعتك من قبل ما تبعتها. النهارده مفيش فازوريز عشان النهارده في تيكتس.
1: طيب احنا هنقول لكم في ايه النهارده، ولكن هنسيبكم كده شويه تخمنوا وتجسوا علشان نعمل لكم نظام تشويق واثاره مع باسم مصاره، وهنقول لكم بس ايه لو في اي تغيرات في طقس اليوم.
0: هل وصلت بينا المرحله اللي احنا بنقول كلام انجليزي بس بالعربي وبنحط عليه واو الجمع تجسوا؟ يعني الفيرب تو جس.
1: جس.
0: يس. طب يا جماعه بالنسبه لدرجات الحراره النهارده ايه؟ في ايه؟
1: تجس النبض. ايه ده؟ ثانيه واحده معلش.
0: جس يعني خمن.
1: ايوه بس تجس النبض دي ايه؟
0: تقيس النبض. تقيس.
1: جسوا النبض.
0: ايوه ما هي دي ليها معنى ودي ليها معنى. جس يعني خمن، دي بالانجليزي.
1: أيوة
0: وتجسوا اللي هو الواحد يجس النبض يعني
1: يعني تمشي اتنين اهو.
0: يا حول الله.
1: ايه ده؟ طب ما تيجي نعمل.
0: بس يا ساره
1: يا خساره، المهم النهارده في تذاكر.
0: يا خساره انزلي بكره لو عايز.
1: لا.
0: درجات الحراره النهارده بقى بالنسبه يعني للجو، النهارده يوم الاربعاء يوم 19 اغسطس 2026، الهيئه العامه للارصاد الجويه بتقول النهارده في استمرار في انخفاض درجات الحرارة، بس هو انخفاض طفيف جدا مع ارتفاع نسب الرطوبة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. وقلت لكم يا جماعة ما تفرحوش قوي، لأن الهيئة العامة للأرصاد الجوية قالت انه في انخفاض اليومين دول بس الحد الجاي هيرتفع تاني درجات الحرارة.
1: الحمد لله على كل شيء. بس أنا جاي النهاردة كنت حاسة ان الجو لذيذ شوية.
0: الجو لذيذ.
1: يعني الرطوبة قلت عن العادي.
0: لا هي رطوبة بتبان في نص اليوم مش دلوقتي.
1: لا يعني. بس يوجولي لا، كان في ايام بتبقى فيها الرطوبة مرعبة الصبح بدري.
0: بس هو عامة اليومين دول فعلا الجو احسن من الايام اللي فاتت.
1: الحمد لله.
0: الجو يعني اهدى كده شوية في الحر. بس يا جماعة ما تفرحوش قوي.
1: طب لا يعني افرحوا الويكند عادي. لما نرجع نبقى نشوف ايه اللي هيحصل يعني.
0: بالظبط.
1: طيب احنا معاكم ولسه طبعا بنقول يا هادي يعني وبنرش مية، فابعتوا لنا كده عايزين تسمعوا ايه على رقم الاس ام اس 9210 واثبتوا حضور علشان لما نرجع بعد الاعلان نقول لكم عندنا تذاكر لإيه.
0: يلا بينا.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين. فاصحاب انرجي مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية إطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
4: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد، أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
5: نجحنا، بس الجامعة ايه؟
6: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية،
5: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
6: فيها انفورميشن تكنولوجي وارتفيشال انتليجنس وديتا ساينس وبزنس ادمنستريشن وبي اي اس واكاونتنج وفاينانس. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية، هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
5: يلا نتصل حالا،
6: رقمهم 16541.
7: الرقم الضريبي 530-638.
8: Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي. الجمعة 21 أغسطس، رامي عياش.
9: القلب بيشتاق لك.
8: روبي. تباع التذاكر على تيكتس مارشي، اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: تفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning،
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: رايحين على فين؟
3: الأجمد في المجال لسه راجعين فاصحاب انرجي مع سارة المنذر
2: وباسم كميل.
4: البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: ما تقفلش عليا بعربيتك وانا ركنه وتقولي دقيقه في السريع، مش هيبقى انت والحر.
1: باسم وسارة معاكم لحد الساعة 10 صباحا، وعايزين ننوه ونقول يا جماعة الخير ان احنا النهاردة معانا تذاكر تحفة في الجمال.
2: ايوان، عندنا تذاكر لحفلة يوم الجمعة الجاية يوم 21 اغسطس اللي هتتعمل في مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي. مين بقى هيكون في الحفلة دي يا سارة؟
3: مين؟
2: النجم رامي عياش والنجمة روبي. ايوة بقى،
1: النجم رامي عياش والنجمة روبي هيكونوا موجودين يوم الجمعة اللي جاية يوم 21 أغسطس في مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي. والنهاردة احنا معانا كم كابل؟ معلش،
2: معانا 6 كابلز، يعني 12 تذكرة.
1: حلوة قوي.
2: هنقسمهم ازاي بقى لسه مش عارفين. ممكن نمشيها كابلز، يعني نمشي اتنينات اتنينات اتنينات. ممكن مثلا تطقف دماغنا في مرة، حد من الكمبيوتر هيختاروا نكسبوا 4 تذاكر مرة واحدة. مش عارفين، فانتوا حظكم.
1: حلو.
2: تمام.
1: حلو.
2: هنسألكوا سؤال كالعادة، والسؤال ده إجابته بتبعتوها على رقم الاسماس 9210 مع أساميكو، وبتبعتوا كتير علشان في آخر كل فترة كده لما بنقرر وبندي الأوردر للكمبيوتر بنخليه يختار رقم من الأرقام اللي بعتوا الإجابة صح عشان ياخد التذاكر اللي معانا.
1: حلو قوي الكلام ده.
2: حلو الكلام.
1: طيب، بمناسبة ان احنا بنتكلم عن روبي كده كده هنسمع روبي كمان شوية، ولكن هنسأل سؤال دلوقتي وحاولوا تجاوبوا عليه صح على رقم الاسماس 9210، وياريت تكتبوا أساميكم جنب الإجابة يا جماعة عشان الكمبيوتر لما بيجي بيختار الأسامي اللي مكتوبة.
2: أيوة. طيب، أول متسجلة.
1: أول متسجلة.
2: طيب نبدأ بسؤال صعب ولا سهل؟
1: أنا عاجبني أوي أول سؤال.
2: بجد؟
1: أوه.
2: ماشي. روبي ونيلي كريم عملوا مسلسلين مع بعض.
1: أوه.
2: كان أساميهم إيه المسلسلات دي بقى؟ يعني والفرق ما بين المسلسلين دول كان 11 سنة.
1: حلو. روبي ونيلي كريم عملوا مسلسلين مع بعض.
2: أيوة.
1: أسامي المسلسلين دولة كانوا إيه؟
2: طبعا احنا عارفين ان النجمة روبي فنانة شاملة، يعني هي بتغني وبترقص وممثلة حلوة شاطرة جدا جدا جدا. فهي بتعمل كل حاجة. ففكروا كده شوية، لأن روبي مثلت مسلسلين مع نيلي كريم. يا ترى اسم المسلسلين دول ايه؟ فكروا وبعتوا الإجابات على 9210 مع أساميكو، وبعتوا كتير، ودي فرصة أول حد ممكن ياخد تذاكر لحفلة روبي والنجم رامي عياش في مهرجان الساحل الشمالي.

0: أرجوك أرجوك بلاش قالش ملوش لازمة، الواحد مخنوق لوحده، مش هيبقى أنت والحر. أرجوك
1: مش هتبقى أنت والحر، حرام عليك يا شيخة.
2: طيب يا جماعة، احنا بننوه تاني لأي حد لسه فاتح الراديو دلوقتي حالا، وبنقول لكم ان النهاردة احنا معانا تذاكر لحفلة يوم الجمعة اللي جاية يوم 21 أغسطس من مهرجان الساحل المسرح الروماني في الساحل الشمالي.
1: أيوة.
2: حفلة الفنان رامي عياش والفنانة روبي اللي هتكون مكسرة الدنيا طبعا كده كده. وسألناكوا أول سؤال مش عارفة دي بتكلم كده
1: okay. السؤال كان بيقول ان روبي مثلت مسلسلين مع النجمة نيلي كريم، واحنا عايزين نعرف ايه هم المسلسلين دول، اساميهم ايه؟ مش هنسألكوا نزلوا سنة كام مثلا ونصعبها عليكم خالص، لان هو الفرق ما بين المسلسلين كان 11 سنة.
2: بس لو عايزين تجودوا وانتوا عارفين التواريخ اكتبوها عادي.
1: بالظبط كده. بس احنا عايزين نعرف بس اسم المسلسلين دول ايه. فانتوا بتفكروا حبتين 3 4 5 وبتبعتوا لنا الاجابات على رقم الاس ام اس 9210، وطبعا بعد فتره معينه من الزمن احنا هنختارها، هنخلي الكمبيوتر يختار حد من اللي عارف الاجابه الصح. وهياخد تذاكر، هياخد كام تذكره؟ مش هنقول لكم، احنا هنقول لكم المفاجاه واحنا بنقول اسم الكمبيوتر اختار.
2: الله عليك يا صاحبي.
1: شفتي بقى؟
2: الله عليك.
1: شفتي بقى؟
2: والله العظيم
1: صدقيني انا جامد قوي.
2: طب نقول السؤال مره كمان؟
1: احنا قلناه بس قوليه تاني عادي. اتفضلي.
2: ماشي
1: اتفضلي.
2: السؤال مره كمان. السؤال مرة كمان للي ما سمعش عشان تسمع، لأن السؤال ده سهل وبسيط، ممكن اللي بعده يبقى أصعب وأصعب.
1: بالظبط كده هو.
2: نيلي كريم وروبي مثلوا مسلسلين مع بعضيهم. أسميهم إيه المسلسلين دول اللي حيرونا
1: دول؟ اللي يعرف إجابة هذا السؤال ابعتوه على رقم الأس ام اس 9210 مع أسميكو وبس كده خلاص. بجود بعمل اي نظام كده اهو، فاهمه؟ انترتينمنت.
2: ماشي يلا بينا.
1: طيب هنسمع ايه؟ هتسمعينا ايه؟
2: هنسمع
1: في حاجه معينه.
3: جديد شرنوبي على انرجي 5

0: قال لك او او او
1: او
2: هو ايه الاغنيه اللي بتبدا
3: النهارده فرحي يا جدعان؟
2: اوكي تمام شكرا. ما اعرفش اللي جت في دماغي لما انت قلتي او او او.
1: كنا نسمع كانت اي توتي فروتي
2: هوتي فروتي
1: هوتي فروتي على انرجي 92.1
2: اغنيتهم الجديده من البومهم الجديد وايلد.
1: هو الالبوم نزل؟
2: الالبوم نزل. هو اي بي، هو ميني البوم فيه خمس اغاني.
1: انا ملاحظه ان كله منزل ميني البومز اصلا، يعني كله منزل اربع اغاني.
2: الفنانين شكلهم بيسترخصوا فينا يا ساره.
1: ثلاث اغاني
2: ايه ده؟ في ما نزلوا لنا البوم فيه 18 اغنيه مثلا.
1: يا اخوي
2: حاجه كده،
1: انا مش فاهمه هو في ايه.
2: مش فاهم انا في ايه.
1: كله منزل يعني مثلا؟
2: لا مش كله،
1: هو في سيلي منزل ميني البوم، انغام منزله ميني البوم، حد تاني كان منزل ميني ألبوم،
2: أحمد سعد. بس أحمد سعد ما ينفعش نقول له حاجة، ده منزل خمسة ميني ألبومز فتمام يعني براحته خالص.
1: لا مش أحمد سعد، كان في حد تاني. أنا بعمل يعني بحضر لعبتك برضو، اكتشفت أنه كان برضو عمل ميني ألبوم.
2: يلا مش مشكلة. المهم طيب يا جماعة، احنا لسه معاكم على الهواء مباشرة في اصحاب انرجي، ولسه في تذاكر علشان النهاردة حفلة رامي عياش وروبي. الحفله طبعا مش النهارده، احنا بندي تذاكر النهارده، لكن الحفله يوم الجمعه الجايه يوم 21 في مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي.
1: واول سؤال كان سهل وبسيط هنجاوب عليه دلوقتي.
2: لا اللينك اللي جاي.
1: ماشي يبقى مش هنجاوب عليه.
2: ولا عايزه دلوقتي؟
1: براحتك،
2: شوفي اللي انت عايزاه، بس قولي لي بسرعه عشان ادي الاوردر للكمبيوتر.
1: لا يبقى خلاص خليها بقى بعد الاعلان.
2: ماشي
1: يعني
2: ولا ماشي خلاص نخليها بعد، لان اديهم فرصه كمان.
1: ماشي
2: لان الصراحه المنافسه عاليه قوي ما بين ناس كتير. يعني مثلا في بيبو اخر رقم بيبو 148، في رحاب، في ياسمين، في كارولينا، في
1: مروه
2: رشوان، وفي هاني، وفي محمد عامر، وفي لا المنافسه النهارده شرسه
1: يا ماني،
2: شرسه. كله عايز يتفرج ويسمع ويستمتع برامي عياش وروبي.
1: طيب اخر مره هنسال هذا السؤال، بعد كده هننقل على السؤال الثاني اللي برضو هيخليك تاخد تيكت.
2: يس.
1: والسؤال الاول بيقول يا ترى يا هل ترى المسلسلين الوحيدين اللي روبي ونيلي كريم عملوهم مع بعض كان اسمهم ايه؟ ابعتوا بقى الإجابة الصحيحة مع أساميكو على رقم الأسماس 9210، وبعد الأغنية اللي بعد الأعلان هنقول لكم
4: توليت على أنرجي.
1: هنقول لكم مين اللي هيفوز.
4: جريئة قوي.

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
2: البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.
5: جودي في 2019 تعبت شوية، ما كانتش قادرة تمشي، بعدين رحنا كشفنا عليها، طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح بقى 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
6: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها. ربنا رزقنا بمصطفى، اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننه، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغده، وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع أو بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
7: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
8: استعدوا لأقوى حفلات جدل. جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي، التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com، أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك، يوميا من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات.
1: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
0: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه

0: المزيكا لعبتها.
1: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
2: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
1: مع باسم كمين
2: وسارة المنذر.
0: البرنامج برعاية اطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا.

0: حانت اللحظة، لحظة الإعلان عن أول فائز بتذاكر حفلة الرامي عياش وروبي
1: من مهرجان الساحل المسرح الروماني في الساحل الشمالي. وسألناكم أول سؤال، والسؤال كان بيقول المسلسلين اللي نيلي كريم وروبي عملوهم مع بعض في مش هنقول فين يعني،
2: أيوة.
1: أساميهم كانت إيه بالضبط؟ والإجابات الصحيحة هي مسلسل إخواتي وسجن النساء.
2: انت نزلتي and the winner is؟
1: لا
2: نزليها. طيب سجن النساء نزل سنة 2014 وإخواتي نزل سنة 2025، الفرق ما بينهم كان 11 سنة، والمسلسلين كانوا أحلى من بعض الصراحة. وركزوا معنا كويس، لأنه اللي هياخد التذاكر دلوقتي هو مش هياخد تذكرتين بس
1: ولا التلاتة،
2: اللي هياخد تذاكر دلوقتي هياخد 4 تذاكر. and the winner
1: بس الزغروطة تخلص.
2: لازم زغرتي دلوقتي
1: يلا
2: يعني.
1: بينا.
3: I'm the winner is محمد عامر.
1: ألف ألف مبروك يا أستاذ محمد يا عامر، ما كسبتش ولا تذكرة ولا اتنين ولا تلاتة،
2: أخدت 4 تذاكر. يعني هتاخد 3 من أصحابك معاك أو من العيلة معاك، تستمتعوا بحفلة رامي عياش وروبي يوم الجمعة الجاية 21 أغسطس. نخش على السؤال اللي بعده.
1: نخش على السؤال اللي بعده،
2: يلا بينا. سؤال سهل وبسيط، إيه اسم الدوات اللي عملوا رامي عياش مع نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية؟
1: اسم الدويتو اللي عمله رامي عياش مع نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية.
2: اللي يعرف يبعت على رقم الاس ام اس 92 100. يلا بينا
1: يا استاذ فاسم. طيب
2: شكرا شكرا.
1: رأس الساعة ورأس الساعة في انرجي والأخبار والعناوين.
2: الرأس بس
4: خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم 1 لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر، اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
5: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في

0: حاجة من الاتنين، عجزت ولا عجزت لست.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: طيب لسه معاكم باسم وسارة لحد الساعة 10 صباحا، ولسه معانا تذاكر لحفلة يوم الجمعة اللي جاية يوم 21 أغسطس اللي هيكون فيها النجم رومي عياش والنجمة روبي.
1: أيوة
0: مش مغرورة
1: بس تنكى شوية.
0: وطبعا الحفلة دي مقدمة من
1: مقدمة من مين؟
0: اسمهم ايه؟
1: ده لو ما فيش تذاكر اوكي
0: انليميتد
1: بالظبط. انليميتد
0: انت اللي عامل الاعلان اصلا.
1: ما انا نسيت يا ساره، انت فكرك انا بفتكر كل على دماغي، يعني دماغي دفتر.
0: صح انت صح،
1: هاي انليميتد وكود
0: ديفلوبمنت
1: هم اللي عاملين الحفلات دي كلها، هم اللي عاملين مهرجان ال ال ال ال
0: الساحل
1: الشمالي مسرح. دايما بتلخبط في المسرح الروماني في الساحل الشمالي، هم اللي عاملين المهرجان.
0: انا بتلخبط في السفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسفسف
1: 21 لرامي عياش وروبي. وتاني سؤال كان ليه علاقة بقى برامي عياش. عمل دويتو مع نجم الأغنية الشعبية محمد عدوية, والدويتو ده كسر الدنيا.
0: ده حقيقي, ده حقيقي. عايزين نقول عمرو الوكيل برافو, اجابتك صحيحه.
1: هو مفيش حد قال اجابه غلط, هو كل الناس اللي بعت اجابات صحيحه. بس في ناس مثلا مش كاتبين اساميهم.
0: فين؟
1: تحت,
0: وريني.
1: في ناس مش كاتبين اساميهم.
0: طب جماعة,
1: الكمبيوتر تلقائيا مش هيختاركم يا جماعه.
0: جماعه بصوا, يعني عشان بس ما تبقوش بتحرقوا على الفاضي, يعني لو هتكتبوا الإجابة ياريت تكتبوا أساميكوا جنب الإجابة. ليه؟
1: بس ده في حالة, ده في حالة واحدة بس,
0: إنهم مش مسجلين أساميهم.
1: بالظبط يا علي. يا سارة أنت خطيرة, برافو عليك.
0: شكرا.
1: سقفي لنفسك
0: أهو. أها, ثانية واحدة. ده أنا سارة المنجل.
1: كسبتي إيه يا طرح؟
0: سم فرين بجد, أنا أسف قوي.
1: كسبتي إيه يا طرح؟
0: كسبت حب الناس, كسبت ان انا دلوقتي كنت مفوقه.
1: اسكتي يا صاحبي,
0: اسكتي. شكرا.
1: طيب يا جماعه, فبعتوا الاجابات باساميكم على 9210 وبعتوا كتير لان الكمبيوتر هو اللي بيختار.
0: طيب دي اخر مره هنقول السؤال ده.
1: ايوه
0: دي اخر مره هنقول السؤال ده.
1: اللينك جاي هنا عن اسم الفائز التاني.
0: بالظبط كده. فركزوا يا جماعه, لو عارفين اجابه السؤال ده ابعتوها على رقم الاس ام اس 9210 واكتبوا اساميكم طبعا جنب الاجابه. والسؤال تاني والاخر مره هو الدويتو اللي عمله رامي عياش مع نجم الاغنيه الشعبيه احمد عدوية. 92%
1: اطلعي بالاغنية.
0: عجباني قوي الاغنية دي, سمعتها؟
1: حلوة قوي.
0: يلا بينا.

0: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد عيار 21 دلوقتي ب 6230 جنيه،
2: عيار 24 دلوقتي ب 7120 جنيه،
1: أما سعر الجنيه فهو 50256 جنيه،
2: سعر الأونصة 223298 جنيه.
1: الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي، ولأي استفسارات كلموا 19215.
2: سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: تذاكر تذاكر تذاكر تذاكر، كفاية بلورة لغلطاتك.
2: بحب قوي بلور نفسي.
1: كفاية بلورة لغلطاتك.
2: بلور نفسك قبل ما قبلك يبلورك.
1: أيوة،
2: ما قبل
1: دي
2: ما
1: غلطة.
2: حد يبلورك.
1: ما دي غلطة، ليه تبلوريها؟ خلاص بتعدي.
2: طيب السؤال ده قلنا يا جماعة ان احنا هنقوله لآخر مرة.
1: أيوة.
2: والسؤال كان بيقول ايه هو الدويتو اللي عمله رامي عياش مع نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية وكسر الدنيا؟ والإجابة الصحيحة كانت
1: الناس الرايقة. ولكن الكمبيوتر اختار اسم، والاسم اللي الكمبيوتر اختاره ده هياخد معانا تذكرتين. والاسم هو إيهاب نسيم، الآخر رقمه 2792، أخذ معانا تذكرتين لحفلة رامي عياش وروبي يوم الجمعة الجاية 21 أغسطس. ألف ألف مبروك. طبعا عايزين نفكركوا إنه كل الناس اللي هيكسبوا النهاردة أو اللي أوريدي كسبوا واللي هيكسبوا كمان، حد من إنرجي هيكلمكوا علشان يقول لكم تاخدوا التذاكر بتاعتكوا إزاي.
2: حلو كده؟
1: حلو كده.
2: هل التذاكر بتاعتنا خلصت؟
1: أبسولوتلي، إحنا يا دوبك خلصنا 6 تذاكر، يعني فاضل كام واحدة؟
2: 6 تذاكر
1: بس كده.
2: طيب السؤال اللي جاي برضو سهل وبسيط، ولو عرفتوا إجابتوا ابعتوها على رقم الاس ام اس 92100.
1: اتفضلي يا استاذ.
2: والسؤال بيقول،
1: اتفضلي اتفضلي اتفضلي،
2: روبي عملت اغنيتين مع احمد سعد.
1: اوبا، السؤال ده سهل قوي،
2: احنا برضو يعني عايزين
1: نتفهم.
2: روبي عملت اغنيتين مع احمد سعد، يا ترى اسامي الاغنيتين دول ايه بالظبط؟
1: روبي عملت أغنيتين مع الفنان النجم أحمد سعد، أسميهم إيه؟ اللي يعرف يبعت الإجابة مع أساميكو على 92100، ده رقم الاسمس عشان فرصة تاخدوا تذاكر. ويا عالم هيبقوا 2 3 4 5 6، حدش عارف.
2: يلا بينا. بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام،

0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
1: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية إطارات لينجلونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
4: عاش، فضلك one last round.
3: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
5: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببيعلك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
6: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.
7: Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي، الخميس 20 أغسطس. النجم حكيم. أنا

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: ريش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها تخت أمرك. أحمد عدلي تخت أمرك. تخت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ما حبكتش يعني تكلمني وترغي وانا في آخر نص ساعة في الشغل؟ مش هيبقى انت والحر؟
0: راجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
0: البرنامج برعاية اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: طيب تذاكر لحفلة يوم الجمعة اللي جاية يوم 21 أغسطس في الساحل الشمالي. طبعا ده من ضمن المهرجان المسرح الروماني, وعندنا بقى إيه تيكتس لحفلة رامي عياش وروبي.
2: أيوة.
1: والسؤال دلوقتي كان سهل وبسيط, والسؤال كان بيقول
2: روبي وأحمد سعد عملوا نظام اتنين دويتو مع بعض, عايزين نعرف أساميهم بس كده. بتعرفوا الأسامي وبتبعتوها على رقم الأسماس 92-10, وهنشوف بقى الكمبيوتر هيختار مين. حلو الكلام؟ حلو الكلام. ماشي؟ في حاجة يا سارة؟
1: ماشي.
2: كويسة؟ تمام؟ زي الفل؟ الحمد لله. طيب ناس كتيرة قوي, المنافسة عالية قوي قوي قوي ما بين محمد سلامة, مروة رشوان, منة رشوان صديقة البرنامج, كارولينا, في كمان ثانية واحدة بس عقبال ما بنزل تحت وبشوف الأسامي المختلفة. رقم آخره 029
1: أماني.
2: برافو عليك يا أماني برضو, والمنافسة عالية قوي. فدول الناس اللي مستموتين على تذاكر وعايزين تذاكر للحفلة يوم الجمعة الجاية. فلو أنت واحد منهم أو أنت واحدة منهم أو أنتوا ناس عايزين تخشوا عليهم, ابعتوا الإجابات على رقم الأسماس أو الإجابة على رقم الأسماس 92-10 مع أساميكم وابعتوا كتير.
1: عندي سؤال معلش.
2: اتفضلي.
1: اسال ولا بوي
2: ممكن نلعب الاغنيه دي عشان وحشتني.
1: احنا كده معانا كام تنهونه من بقين؟
2: معانا 6.
1: اوكي. طيب السؤال تاني, احمد سعد وروبي عملوا اغنيتين مع بعض, اسامي الاغنيتين دول ايه؟ ابعتوا على رقم الاسماس 92-10. هنروح نسمع اغنيه تحفه في الجمال جديده, وبعديها نسمع انا عندي سؤال اسال ولا بلايش.
2: الاغنيه للزرب ومعاه كليد Faded Eyes.

0: خليد فيدد ايز بنسمع على انرجي 92.1 اغنيه جديده. طيب حان الوقت الان او الكمبيوتر خلاص اختار مين الفائز الجديد اللي هياخد معنا تذاكر لحفلة روبي ورامي عياش يوم الجمعة اللي جاية في الساحل الشمالي, طبعا من ضمن مهرجان المسرح الروماني. عفوا شفت عفوا دي
1: اخدت بالي
0: بجد بروفيشنال
1: يعني
0: مرعبة.
1: ليفل الوحش الصراحة
0: رعب
1: بروفيشنال ليفل الوحش. طيب اجابت السؤال, السؤال كان بيقول انه روبي واحمد سعد عملوا عدد اتنين دويتو مع بعض اسميهم ايه, والاجابة الصحيحة هي او هما يا ليالي وتاني
0: انت تاني. طبعا السقفة الإلكترونية دي لكل الناس اللي جابت الإجابة الصحيحة
1: بالضبط كده. هو الكمبيوتر اختار حد أخيرا. And the winner is
0: is
1: أماني.
0: ألف ألف مبروك يا أماني. رقم أخره رقمك أخره 09 سوري
1: 029.
0: هتاخدي مش تذكرة ولا اتنين,
1: هتاخدي تلات تذاكر. يعني هتروحي انتي واتنين من اصحابك او حبايبك او عيلتك
0: بالظبط كده,
1: فانتي اخدة 3 تيكتس كده, مش فاضل غير 3 تيكتس تانين
0: كده فاضل هل بقى يعني هياخدوا تذاكر السعيد الحظ القادم؟
1: ايوه
0: هياخد اتنين ولا واحدة ولا تلاتة؟
1: مسارة سؤال يعني اكيد هياخد تلات تذاكر.
0: ليه دي اخي
1: اكيد مش هنيدي تذكرة حد فرضاني يروح لوحده يعني
0: ما يتصرف, ممكن يجيب التذكرة التانية من على تيكتس مارشي.
1: لا معلش احنا اصلا ناس يعني
0: خيرة
1: خيرة وبنحب نبسط الناس,
0: ده حقيقي,
1: فاكيد مش هنعمل كده في حد من المستمعين.
0: المشهد
1: يعني
0: اللي بعده. ماشي طيب,
1: طيب السؤال ده سهل وبسيط جدا. ماشي روبي عملت فيلم روبي عملت فيلم على اسم لعبة كان ايه؟
0: ده كان تقريبا اول فيلم تعمله.
1: ما مش متأكد من هذه المعلومة, نتأكد منها الاول.
0: ماشي.
1: روبي عملت فيلم على اسم لعبة اسم الفيلم ده ايه؟
0: اللي يعرف الاجابة يبعتها على رقم الاسمس 92100 مع اساميكو.
1: روبي عملت فيلم على اسم لعبة كان ايه اسم الفيلم؟

0: عجبني اداء قوي عمرو الوكيل في الاجابات. في
1: هو اللي هو بصوا يا جماعه بس عايز اقول لك ان الكمبيوتر ممكن ما يفهمهاش.
0: ده حقيقي فعلا.
1: يعني لو انت كاتب الاجابه بهذه الطريقه هو كاتب يعني الحرف الواحد عامله حاجه بتاعت 18 مره ورا بعض.
0: ده حقيقي.
1: فهو الكمبيوتر احتمال كبير ما يفهمش ان دي الاجابه يا عمرو يا وكيل.
0: احنا فاهمينك لكن الكمبيوتر مش فاهمك فيعني احنا بس بننوه.
1: انت كده هتعمل ايرور للكمبيوتر يا عمرو.
0: طيب جماعه
1: نعم
0: السؤال

0: سهل وبسيط.
1: بيقول ايه؟
0: فيلم روبي عملته قبل كده.
1: ايوه.
0: ايه بقى كان السؤال؟
1: على اسم لعبة.
0: على اسم لعبة.
1: يعني سهل وبسيط.
0: انا كنت اقول حاجة تانية خالص
1: اصلا. الله عليك.
0: ده جميل خالص.
1: الله عليك.
0: طيب السؤال سهل جدا جدا. عايزين نقول المنافسة عالية جدا ما بين برضو مروة رشوان بيبو عمرو الوكيل.
1: انا ليش عارف بيبو ده اسمه او اسمها الحقيقية؟ بيبو الاخر رقمك 1 4 8. What is your real name؟ او يعني اسمك او اسمك الحقيقي.
0: في كمان كارولينا متفوقة. في عمرو الوكيل تاني، كارولينا تاني، بيبو بيبو بيبو.
1: بنحاول ندور بس على اسامي جديدة عشان في ناس مستموتة على التذاكر. ثانية واحدة. ايه يا جماعة في ايه؟ ايه يا جماعة في ايه؟
0: هم نفس الناس.
1: ايه ده في ايه؟ يعني كارولينا عمرو الوكيل وبيبو ومروة رشوان. ايه ده في ايه؟
0: ما على فكرة خلي بالك الحفلة دي هتبقى on fire.
1: طبعا. روبي ورامي عياش اكيد هتبقى on fire.
0: هتبقى نور.
1: طيب هي المنافسة عامة ما بين الاربعة دي. الاربعة دول ولا ايه؟
0: طيب السؤال اخر مرة؟
1: ايوة.
0: ولا هنقوله مرة كمان؟
1: لا اخر مرة.
0: طيب
1: في
0: اشرف صموئيل.
1: اجابتك غلط يا اشرف يا صموئيل. اجابتك غلط.
0: ايه ده في ايه؟ فيلم باربي معقول؟ انت فين يا استاذ؟
1: مش عارف الصراحة.
0: طيب تاني واخر مرة لأي حد لسه ما سمعش السؤال. السؤال بيقول روبي عملت فيلم اسمه على اسم لعبة.
1: أنا روبي عملت فيلم إيه على اسم لعبة. بس بتصعبي الأمور على نفسك ليه؟
0: مش عارفة أنا ليه بتاعت بجد. استغفر الله العظيم يا رب. المهم يعني اللي انتوا سمعتوه ده. طيب
1: اسم الفيلم ايه؟
0: اللي يعرف الاجابه يبعتها على رقم الاس ام اس 9210 لان دي اخر فرصه جماعه.
1: نعم.
0: في اغنيه جديده اتعملت قريب قوي وهي اغنيه اعلان شبه الاغنيه دي.
1: ايه ده في ايه؟
0: حد عارف؟
1: احنا عندنا فزوره بتقولوا عندنا لعبه بتقول لهم فزوره.
0: حد عارف؟

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ما تعملش فرحك اوبن اير الصبح في عز الصيف والرطوبة وابقى جايب مية من كل حتة، مش هيبقى انت والحر.
2: راجعين كلنا تشويق وإثارة
3: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
4: البرنامج برعاية اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش، اطرى لجفاف العين من اوركيديا.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
5: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى اسهل من اي وقت. سبائك ذهب من اول ربع جرام لحد كيلو، وعملات ذهبيه باوزان مختلفه تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ او تبيع في اي مكان في العالم وانت دايما مطمن، لان الجوده سويسريه. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-0019.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي شفت الصبح مع سلمى قاسم

0: تكون المزيكا لعبتها.
1: راجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
3: البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: خلاص الحلقة بتخلص.
1: بس يا ترى الكمبيوتر اختار مين يا سعيد الحظ اللي هياخد اخر 3 تاكتس معنا النهاردة؟
0: اخر 3 تذاكر لحفلة المسرح الروماني في الساحل الشمالي اللي هيكون فيها النجم رامي عياش والنجمة روبي يوم الجمعة الجاية يوم 21 اغسطس.
1: والكمبيوتر خلاص اختار لان السؤال كان سهل وبسيط. السؤال كان بيقول ايه الفيلم اللي روبي عملته اللي كان على اسم لعبة؟
0: والفيلم هو 7 ورقات كوتشينا. برافو على كل الناس الكتير جدا اللي عارفوا الإجابة الصحيحة، لكن الكمبيوتر اختار شخص واحد بس هياخد آخر 3 تذاكر معانا. كارولينا الاخر رقمها 4151. الف الف الف مبروك، اخدتي اخر 3 تذاكر معانا النهارده لحفله رامي عياش وروبي. بقى الفايزين معانا النهارده هم محمد عامر اخد 4 تذاكر، ايهاب نسيم اخد 2 تذكرة، اماني اخدت 3 تذاكر، وكارولينا اخدت 3 تذاكر.
1: اوكي
0: كده المجموعة 12. انا عارفك انت ما شاء الله بعافيه الحساب شويه.
1: طيب انا ليه بزعق؟ طيب
0: زعيم الصبح.
1: طيب يا جماعة، طبعا الأسامي اللي سمعت دلوقتي نفسها، في حد من انرجي هيكلمكم يقول لكم تيجوا تاخدوا التذاكر ازاي وامتى وفين وليه. اوكي اما بقى احنا للأسف فالحلقة النهاردة خلصت، ولكن ما تزعلوش ولا تيأسوش، احنا بنكون معاكم كل يوم الحد الخميس من الساعة 8 للساعة 10 صباحا. بكرة بسم معاكم انا الاسبوع الجاي معاكم كله، لان بسم الاسبوع كله اجازة.
0: يس قلت لهم امبارح
1: ابجان.
0: طيب
1: ما علينا.
0: ليه حاسس في حاجة في نبرة صوتك؟
1: لا والله خالص.
0: متضايقة او حاجة؟
1: متضايقة ان انت مش هتبقى معايا.
0: اوكي افتكر.
1: مش متضايقة ان انت واخد اجازة.
0: افتكر.
1: لا خالص
0: افتكر.
1: من حق كل واحد يتدلع.
0: صح، ما محتاجة اتدلع الصراحة. انا عايز اتدلع. حد يدلعني
1: يا ريت. لو ما كنتش انت تدلعني مين هيدلعني؟ من بعدنا على طول تسمعوا ملكة كل المواسم الفنانة القديرة ملكة الترتر والبروبرو سلمى قاسم، بتكون معاكم في شفت الصبح من الساعة 10 للساعة 12 الظهر.
0: وبكده حلقة النهاردة تكون خلاص خلصت. أشوفكم بكرة على خير. سارة أشوفكم يوم الحد إن شاء الله. كنا معكم سارة المنذر
1: باسم كميل،
0: إلى أن ألتقي بكم غدا.
1: نحبكم كثيرا. 5 و5 هوا نيو.

0: ساعد دلوقتي 10.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين،

0: سلمى قاسم. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. حلقة جديدة من شفت الصبح معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. بفكر يعني معاكم بصوت عالي كده، وقولوا لي برضو رايكم حابين نعمل ده ولا لا، ان احنا النهارده نعمل بلاي ليست ثيماتيك. حاسه ان احنا ممكن نعمل نوستالجيا اللي هي بتبقى محدده دي. نختار سنة كده مع بعض من ذاكرتكم، تفكروا ايه السنة اللي حاسين ان هي كان فيها اغاني حلوة قوي او البومات حلوة، ونرجع مع بعض لهذه السنة ونبدأ بقى ايه نسمع اغاني لذيذة من انتاجات هذه السنة فقط. قولي رأيكم لو عايزين نعمل كده، وطبعا لو هنعمل كده اختاروا معايا اكيد السنة دي على 92100. بس طبعا اول كم اغنية نسمع بقى شوية من الاغاني الجديدة. بتبسط قوي لما باجي الاقي اغاني بحبها قدامي، فدي من الاغاني اللي بحبها جدا في البوم توليت، فتعالوا نبدأ بحقك عليا.

تعالوا نشوف بقى مين بقت ايه على رقم الاس ام اس. في حازم حازم بيقول: سلمى انا كسبت امبارح تذكرتين لحكيم، هديه مني ليكي يا ملكه، هديتنا سماعك. سماعك فل يا حازم، شكرا على المسج اللذيذه دي، بس انا مش عايزه التذاكر، فاهم يعني؟ انت قول لي انت مش رايح الحفله يعني، فتحب نديهم لحد تاني؟ انت كده هتخليني احرق كل المفاجآت اللي معايا النهارده. انا يا جماعه النهارده معايا تذاكر تاني حفله حكيم، لو حد امبارح ما لحقش يعني وحابب يشارك معانا النهارده، معايا 12 تذكره برده زي امبارح، فهيبقى كل حد منكم هياخد 6 تذاكر. بس الاول نستقر على بلاي ليست وبعدين نبدا نشوف بقى نعمل ايه في موضوع الحفله. لانه دلوقتي انا محتاره من الاسم اساس بتاعتكم. اولا في مصطفى الضوي بيقول: انا مودي مش حلو عشان التمرين اتلغى، ممكن اسمع عمرو دياب نفس المكان؟ دي اول حاجه. في بقى عمرو يعقوب بيقول: عايز اغنيه سيدي للكينج محمد منير، بحب الاغنيه دي قوي على فكره يا عمرو. وبيقول: اغنيه لشرنوبي بصراحه فاجئني، الالبوم رائع تحفه. اتفق معاك جدا، الالبوم حلو قوي قوي قوي ومختلف عن اغاني شرنوبي اللي قبل كده، فبصراحه تحيه كبيره ليه، عامل الالبوم خطير. في بقى رقم اخره 228 بيقول لي: يا سلمى صباح الفل، 2010 على ما اتذكر كانت كويسه، كانت جميله 2010، بس في حاجه احنا عملنا قبل كده بلاي ليست 2010، لما دخلت رجعت الالبومات دلوقتي لقيت عملناها، فيا اما هتختاروا سنه تانية غير 2010، يا اما بقى بما انه دلوقتي في تضارب في السنين اللي مطلوب منها اغاني في النوستالجيا، فممكن بقى نلعب نوستالجيا في المطلق. قولوا لي عايزين نعمل ايه وبعتوا لي يلا على 92 100 حد بنسمع شويه

0: شوفوا وانا بقلب دلوقتي بشوف كده ايه اللي بيحصل وايه الدراسات الجديدة وكده، لقيت دراسة لذيذة قوي عايزة اكلمكم عن تفاصيلها بس بعد الاد بريك. ولكن الدراسة دي بدأت تجيب لي فكرة تالتة للبلاي ليست، واعتقد في ناس كتير قوي هتوافقني عليها، وهي بلاي ليست حزيني شويتين تلاتة يعني، وممكن تبقى ميكس بقى نوستالجي حزيني وجديد حزيني ونهيص. لان اولا احنا محتاجين نلعب ألبوم كايروكي، بجد مش بعرف العبه في اي سياق غير لو انا عامله يعني حلقه حزيني، دي اول حاجه. تاني حاجه عندنا برضو تامر عاشور في الجديد هنلاقي فيه حزيني، عمرو دياب مش معاكنن علينا قوي السنه دي، تامر حسني معاكنن علينا، مين تاني اغاني حزينه، شرنوبي مش عامل حزين قوي برضو، بس في اغاني حزينه كتير، روبي كده كده مش جاي معانا في حزين خالص، بس في شويه حاجات لذيذه. حمائي طبعا، حمائي في كام اغنيه حزين تحف. فايه رايكم نروح في الحته دي، جديد حزين وقديم حزين، ولا نعمل ايه؟ والله الدراسه مبرره لي ده جدا، انتوا عارفين في العادي ما بحبش اعكنن عليكم، ولكن الدراسه ريحت ضميري، حسست اللي هو لا عادي عكنني عليهم عادي، ده الغرض كويس، ده لمصلحتهم على فكره. فبعتوا لي يلا عشان نحسم هذا الجدل بعد الاد بريك على طول. وبالمناسبه بعد الاد بريك هسمعكم اغنيه جديده من البوم محمد عدويه. الاغنيه دي انا سمعت اول حته منها مزيكتها لذيذه قوي، فتعالوا بقى نسمعها كلها مع بعض.
1: ممكن ما تقوليش ما تيجي نبوند ونفطر مع بعض الصبح والشمس تاكل دماغنا، مش هيبقى انت والحر.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 21 أغسطس. رامي عياش.
1: بعد القلب بيشتاق
0: روبي. تباع التذاكر على تيكتس مارشي أوفيشل راديو سبونسر انرجي 92.1. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
2: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: طيب يا جماعة، يعني حاسة انه موضوع ان انا ديمقراطية ده هيعمل مشاكل، لان انا قلت لكم اقترحوا، ففي 7 اقتراحات دلوقتي، فكده الدنيا ايه وسعت مننا قوي. فتعالوا نتفق اتفاق، هنمشي النهاردة على الاقتراح اللي انا قلت لكم عليه، علشان بصوا انا بصدق في العلامات، فان انا الاقي قدامي النهاردة دراسة بتتكلم عن الاغاني الحزينة، اكيد دي علامة ان احنا نعمل بلاي ليست اغاني حزينة. فامشوا ورايا ومش هتخسروا والله، دي اول حاجة. تاني حاجة بقى، كل الاقتراحات الجميلة دي هنستخدمها في حلقات تانية. يعني مثلا في رقم اخره 434 بيقول صباح الفل على أحلى سلمى، أحسن سنة 2005 للأغاني زي أغنية الحب الكبير. لأ، هو 2005 أصلا فيها كم أغاني، طبعا الحب الكبير كده كم الأغاني الخطيرة اللي راغب علامة. كان عندنا بقى يعني في السنة دي في 2005 في ألبوم لعمرو دياب اللي هو كمل كلامك، وفي ألبوم لتامر حسني يعني بتحبك، وفي ألبوم للكينج محمد منير امبارح كان عمري 20. عندنا بقى محمد فؤاد كان منزل ألبوم، مدحت صالح كان منزل ألبوم، وائل جسار، شاهيناز، شيرين، سامو زين، حمادة هلال، إيهاب توفيق، يا أصالة، كان في ألبومات كتير قوي. واما عامة كان برضو اليوم ألبوم السنة دي، فالسنة دي لذيذة قوي، فممكن نعملها في يوم تاني، دي أول حاجة. تاني حاجة، في اقتراح تاني من رقم آخره 228 بيقول طب ما كل واحد يبعت السنة اللي اتولد فيها ونشوف أنهي سنة كانت أقوى من التانية. اقتراح جميل هنعمله في يوم من الأيام، برضو مش النهاردة. إبراهيم الصراوة طالب أغنية هدور لك عليها يا إبراهيم. في محمد طنطاوي داخل معانا بقى في الحزين، هو طالب توبة الحماقي عينيا جهزتها. في كمان الرقم اللي آخره 228 كان بيقول إن هو اتولد في 2003، فعايز نشوف بقى أغاني 2003 ونشوف مين السنة اللي هو اتولد فيها أقوى وكده. طب تعالى نعمل ده في يوم تاني. بس بص، سبحان الله الصدفة، أنت لسه بتقترح هذا الاقتراح وأنا أول أغنية طلبت معايا نفس المكان لعمرو دياب. الأغنية دي من ألبوم نور العين اللي نزل سنة 96 اللي هي السنة اللي اتولدت فيها. بس ده مش معناه ان احنا رايحين في هذا الاقتراح. الاقتراح هو ان احنا هنعمل بلاي ليست حزيني، فاللي نفسه بقى في اي حاجة حزيني ينطلق بقى يبعت لي حالا على 92 100.

0: بيقول لك بقى ايه. اصل ساره واقفه جنبي ففجأة لقيتني بصله بقولها بيقول لك بقى ايه. عمرك يا سارة يا منذر كنتي متضايقة جدا؟ طبعا الكلام ده لا ينطبق عليك أنا فاهمة بس بقول في المطلق يعني. هقولك أهو جايلك في الكلام. بيقولك عمرك كنتي متضايقة جدا وقلتي أنا محتاجة أسمع أغنية تحزني أكتر وتشغلي أغنية حزينة وتعيطي؟ مش سارة خالص ده أبعد ما يكون عن شخصية سارة بس انتوا عارفين يعني. أنا لو طلعتها أول دلوقتي هتبوظ لي التوبيك بوظ لي البلاي ليست يعني. عم الناس اللي عندها دم. لا والله مش قصدي صاحبتي. لا الناس اللي هم اللي بيزعلوا قوي. ما هو ما حدش بيعيط قوي غير لما بيزعل قوي فاهمة. فالناس اللي هي بتزعل قوي تحس ان هي لا لا والله عندك بس مش متخيلكي في سيت اب ان انت مشغلة اغنية حزينة وبتعيطي يعني. انت دي حاجة بس تطلع مني. انا عارفة اغنية بتصعب عليا نفسي بتاعت تامر. انا ده انا قوي ما بشغلها بس صوت عالي. فيعني مش شخصيه ساره اللي تعمل كده بس في بعض الشخصيات كتير تعمل كده. ما تهزريش دي حصريات دي حصريات دي يا نهار ابيض. طب بصي بقى تعالي هنختبر برضو شخصيتك نفهم عنك اكتر. فبيقولك ان انت عمرك بقى كنتي متضايقه وقلتي انا محتاجه اسمع اغنيه تحزني اكتر وتقومي مشغله اغنيه حزينه وتعيطي وبعدها بشكل غريب جدا تحسي انك اهدى واخف؟
1: لا ما بحسش ان انا اهدى واخف.
0: بتحسي بتقل اكتر؟ طيب
1: بفضل مكمله لحد ما اخلص الفقره دي وبعد
0: كده. وبعد كده بتحسي انك اهدى واخف ولا برضو ما فيش؟
1: يعني بقى خلاص انا يعني بيبقى عندي اصل الحاجات دي ما بتطلعش كتير فبتطلع مره كل سنه مثلا.
0: ماشي
1: انا عايزه اعمل اللقطه دي.
0: اوكي
1: لما بعملها باخد وقتي جدا.
0: اه فبتقعدي بقى بلاي ليست بقى 5 ساعات لحد ما تبقي كويسه بس النتيجه في الاخر بتبقي احسن
1: يعني.
0: احسن مش في نفس التوادي اسبوع. يا نهار ابيض يا ريتني ما سالت.
1: سنه بقى.
0: اه تحوشت العمر فهمكي جدا. فبيقول لك بقى ايه. بيقول لك انه ساعات الاغنيه بتبقى حزينه وانت اصلا زعلانه بس انت بتروحي لها بارادتك مع انك بيقول لك المنطق بيقول ان انا لو زعلانه بسمع حاجه تفرحني بس ليه بقى وانت زعلانه بتروحي تسمعي حاجه حزينه تحزنك اكتر؟ انا اقول لك بقى السر. هقول لك حالا. بيقول لك اول حاجه الاغنيه الحزينه مش بتعمل نفس الحزن الحقيقي. تسأليني يعني ايه؟ اقولك يعني انت لما بتسمعي اغنية حزينة فانت عارفة انك في امان دلوقتي. انت مش بتتعرضي لموقف يضايقك بجد. دي مجرد اغنية. انت سمع مجرد صوت كلمات لحن وموسيقى بتخليك حزينة ولكن فعليا الموقف الحقيقي اللي حزنك هو مش موجود دلوقتي. فبتحسي بنفس مشاعر الحزن اللي انت حسيتيها في الموقف الحقيقي ولكن من غير ما يبقى بيحصل معاك الموقف الحقيقي فتحسي المشاعر اهون شوية. انه بتقولي الحمد لله ان انا مش في الموقف. فاهمه حاجه؟ يعني بتخرجي المشاعر. احسبيها كده بقى. احسبيها كده انه الحمد لله الموقف انتهى انا مشاعري لسه موجوده بس انا دلوقتي في امان الموقف ده راح وايه ومشي. فاهمه قصدي؟ فدي اول حاجه. بيقولك بقى ان ده في فرق ما بين ان انا حزينه عشان حصل لي موقف مؤلم right now والفرق ما بين ان انا بسمع موسيقى حزينه بتخليني بس حاسه بمشاعر حزينه بس بعد ما الموسيقى الحزينة تخلص أنا مش هبقى حزين أنا هبقى كويس بس مهيسة بعد الصدمة. رأي فنان نسمع توبة. وعلى فكرة والله الدراسة دي والله العظيم زبد بس دي فرصة أشرح لكم بشكل أحسن من كده. فأنا موجود سارة عشان توبة بتضحك كده بوظلنا المود. جماعة أغاني حزيني في إيه؟ يلا إحنا بنضحك ونفرفش لسه بنقولي هادي فمش عايزين ضحك مش عايزين هزار في الحزن لو سمعت. لا مش عايزين ضحك. توبة حمائي زعلوا احزنوا.

0: طيب انا عايزه اقول لك ان الناس مندمجه جدا على رقم الاس ام اس، وفي ناس بقى طالبه دايما دموع حماده هلال وكده. حلو قوي، اميزنج صح. طيب بصوا بقى تعالوا نكمل بقى، ما انتوا في دراسه في كلام علمي، انتوا فاكرين احنا جايين نهزر ولا ايه؟ فبيقول لك ايه بقى، بيقول لك انه لما بتسمع اغاني حزينه او الموسيقى الحزينه عامه بتخلق مجموعه من الاحاسيس، بيقول لك ايه، بتحسسك بالاحتواء، تحس ان انت مش لوحدك في الحزن، تحس ان في اغنيه بتعبر عن اللي انت حاسه فبتطبطب عليك، تحس الله شكرا انك فاهمني. ماشي، بيقول لك ان هي بتعمل اندرستاندينج، هو نفس اللي انا قلته، احتواء بلس اندرستاندينج. بتعمل نوستالجيا، ان هي بتخليك كونكتد مع مشاعرك الماضيه، فبتعمل لك حاله من الشجن والنوستالجيا كده والحنين، مش حنين مش بتبقى عايز تروح له، بس حنين انت بتفتكره يعني. بس تقول ربنا ما يعود الايام دي تاني. مش مقتنعه؟ طب ما ايه تفتح لك مايك انت قاعده تتكلمي وانا فاهمه يعني مندوب البريد، ساعي البريد،
1: ممكن اعلي صوتي،
0: سامعيني يا جماعه ولا لا؟ بس مش عارفه ساعي البريد اللي قاعد. المهم ايه، بيقول لك انه برضو بتعمل ايه، بتريليس يعني ايموشنال ريليس، بتطلع بقى كده.
1: يعني انا موافقه في
0: الحته
1: دي في الدراسه، لكن مش موافقه في
0: مش موافقه في النوستالجيا. لو اغنيه قديمه حزينه توديكي في نوستالجيا احزان معينه.
1: يعني لو انا كنت بسمعها وانا حزينه يوما ما
0: بسلم صرا المايك بتاعي، ما احنا يعني فاهمين حاجه.
1: لو انا كنت حزينه يوما ما وبسمع الاغنيه دي هحس بنوستالجيا، عشان انا كنت في الموقف ده او في الاحاسيس دي كنت بسمع الاغنيه دي، فلما اسمعها تاني دلوقتي هحس بنفس الاحاسيس اللي انا كنت حاساها قبل كده زمان، او نفس المشاعر اللي انا كنت بحسها وانا متضايقه زمان.
0: يعني زي اغنيه نفس المكان اللي كان بيجمعنا سوا، الاغنيه دي تريبل بالظبط، هنتقابل بعد سنين. بس دي مش حزينه، دي حلوه اعتقد، عشان هتيجي تقولي له فاكر لما كنا لسه صغيرين، تفكري بقى بالذكريات الحلوه لما اتفقنا اننا نبقى اللي احنا صاحبتي ما بس فريند. شفت حافظه اغنيتها ازاي؟ لا

0: شكرا، كنت بقول ايه
1: اصلا عشان هو انا معايا حق
0: بعرضك في دم.
1: ايوه يعني قصدي ان هو الاغنيه دي تحقق فيها ثلاث عناصر. العنصر الاول هو عنصر النوستالجيا ان هي اغنيه قديمه، العنصر الثاني ان هي اغنيه حزينه فهتحسسك بمشاعر، ثالثا ان هي اصلا كلامها هيوديكي في ذكريات معينه.
0: ايوه بس ذكريات لو انا سايبه حد يعني،
1: لو انت سايبه حد، لكن لو انت مش سايبه حد مش هتحزني. طب لو سايبه صديق، ما مش لازم تبقى للحبيب، ممكن تبقى للصديق، للجار، كان في نفس المكان اللي كان بيجمعكوا سوا مثلا. ايوه والله بهزر. طب على فكره ما انت ممكن يبقى عندك مثلا جيران، جيران يبقوا قريبين منك وبعدين مثلا يعزلوا، فتيجي بقى تفتكريهم فتقولي يا نفس المكان اللي كان بيجمعنا سوا، اللي هو العماره اللي انتوا كنتوا ساكنين فيها، هو مكان الوداع اللي ضاع فيه. انت شفتي عربيه العفش وهي بتحمل عشان هم معزلين، كانت في نفس المكان برضو. ولا انا عادي، ما كانش عندي جيران قريبين مني ما اعرفهمش اصلا، ما اعرفش اسامي. طب قلبي ما يشبهنيش، حاسه المحتوى يعني عكسي. ايوه هو يعكس المود اللي احنا عايزينكم تروحوه، بس ما ده بقى نظام البسطره ده عشان يهون عليكم اكتر.

جماعة الأغنية دي في آخرها في واحدة كتير ما صدقنيش كده طلع من جوه قوي يا كينج، يعني الأغنية الصراحة حلوة قوي. طيب سارة مشيت بس عشان إيه ما حدش يستغرب، مع أني كنت مستمتعة جدا بالكونفرزيشن اللي ملاش أي معنى بجد، بس يعني واضح من الأسماء أساس برضو أنتوا كنتوا مستمتعين فدي حاجة لذيذة. المهم بقى نرجع للدراسات والكلام العلمي. كنت بقول لكم إن الموسيقى الحزينة بتخلق إحساس بالاحتواء وبالأندرستاندينج وبالإيموشنال

0: الريليس وموضوع النوستالجيا ده قعدنا ندبيت فيه شويه انا وساره, بس مش ده الموضوع. بس احنا لو بصينا لهذه المشاعر اللي بتخلقها عندنا الموسيقى الحزينه, هنلاقيها مشاعر حلوه. هل هي حاجه وحشه ان حد يحتويك؟ اكيد لا. هل حاجه وحشه ان حد يفهمك؟ اكيد لا. هل حاجه وحشه ان انت تحس ان انت بتفرغ مشاعرك؟ اكيد طبعا مش حاجه وحشه. فبيقول لك ايه, ان الاغنيه ممكن تكون حزينه ولكن تجربتك نفسها هتكون مريحه. زي انك مثلا تكون محتاج تعيط وكده, مش عشان عايز تفضل زعلان, بس عشان انت محتاج تطلع اللي جواك بهذه الطريقه. هي بس دي مجرد يعني اسلوب بتطلع بيه كل اللي انت حاسه, ماشي. فبيقول لك ايه بقى, بيقول لك في حاجه تانية اسمها ذا ماتشنج ايفكت. دي انه ناس معينه لما بتبقى متضايقه بتحب تسمع حاجه مطابقه لمودها. يعني انا زعلانه اذا هسمع اغنيه حزينه, مش بالضروري عشان هي عايزة تزود الحزن ده, ولكن هي حاسة بمشاعر معينة دلوقتي, فعايزة حاجة تبقى ماتشنج للمشاعر اللي هي حساها دي. مش عايزة تحكم على نفسها أكتر, بس عايزة تحس إن هي حد فهمها وإن هي وظفت مشاعرها بطريقة هي ممكن ما تكونش عارفة تعبر عنها غير لما تلاقي حد بيعبر لها عن اللي هي جواه. زي كده لما تقعد مثلا تفضفض مع حد وتقول له أنا مثلا حاسس بكذا كذا, يقولك آه تصدق أنا كمان أصلا حصل معايا موقف شبه ده, تحسه يا الله بجد شكرا إن أنت فهمني. فتحس إن دي حاجة بتطبطب عليك كده من جوه لما تلاقي إنه في حد فهمك. يعني في كلام تاني عن هذه الدراسة هقول لكم عليه, ولكن الأسم أسس أون فاير. أنا عارفة أنا لما بعمل بلاي ليست حزينة كله بقى بيطلع كل اللي عنده, فابعتوا يا جماعة براحتكم. وكده كده الأغاني دي هنزبطها بقى على الساعة وحبة اللي مبقين من البرنامج. وما تنسوش معايا النهاردة كمان تذاكر لحفلة حكيم اللي هتكون بكرة, فهقول لكم بقى على تفاصيلها طبعا عشان ما سمعش حلقة امبارح, وهسألكم أسئلة تجاوبوا عليها. بصوا يعني حلقة مليئة بالأحداث وبالأغاني وبكل حاجة نفسكم فيها. في حد طلب أغنية دايما دموع, يعني في المطلق عمري ما كنت هلعبها, بس في بلاي ليست النهاردة هي منطقية جدا, فهنسمعها بعد الأد بريك. واللي نفسه في حاجة تانية يبعتلي على 92 100.
1: ما تودينيش تمارين الولاد الساعة 2 الظهر وتقولي ما هي سباحة, ما أنا مش هنزل معاهم, يعني مش هيبقى أنت والحر.

كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. استعدوا لأقوى حفلات جدل. جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي. التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: جماعة أنا مش عارفة أودي وشي منكم فين والله. أنا ما كنتش مدركة على فكرة، ممكن تدوني فرصة أشرح لكم. أنا بجد أكيد ما بسمعش أغنية دايما دموع في المطلق، يعني عارفاها طبعا كويس جدا، بس بقى كتير قوي ما سمعتهاش. الحمد لله ما وصلتش لهذا الليفل اللي يضطرني أن أنا أسمعها، بس لما سمعتها دلوقتي حسيت أن أنا أسفة والله. أنا بعتذر ليكم واحد واحد، سواء أنت حزين ولا سعيد، أنا ما كانش ينفع أشغل لكم دايما دموع الصراحة. يعني ده ليفل قاسي قوي. عارفين دايما دموع دي زي كده أغنية الأيام الحلوة بتاعت إيهاب توفيق، اللي هو مقفل لك كل حاجة. يعني انت لو عايز تدور على اي حاجة تسعدك هو بيقفلها لك. يعني طعم المر، طعم الايه، الحب تغير، وقت الحزن قصير، طب حتى لما تحاول لا والله يا ما هتبوظ، يعني فاهم كده. فأسفة جدا. بصوا بقى ده ودانا فين بقى. ودانا محمد كمال مثلا عايز يسمع دي احداث بتاع طارق الشيخ. لا لا لا لا لا لا, لا. بصوا انا يعني يا اما هبوظ الدراسة اللي انا لسه قايل لكم عليها دي، يا اما هنحاول بجد نبقى منطقيين اكتر من كده. ليه بقى؟ لان الدراسه دي بتقولك ان انت لما تحس حاجه وتلاقي حد في اغنيه بيعبر عنك فبتبقى احسن. بس حاسه انه مفيش حد واصل لمرحله دايما دموع. يعني مهما كنت مكتئب انت مش دايما دموع، مش 24 ساعه بتعيط يعني. فحاسه ان دي هتوديك في حته انت اصلا مش فيها، فده اللي احنا مش عايزينه. احنا عايزين اغنيه بجد فيها موضوع، فيها حاجه بتعبر عنك. مثلا بريك اب مثلا، اتنين سايبين بعض، فحد بيعبر، طرف منهم بيعبر عن مشاعره، فاي حد مفركش هيحس بالكلام ده فهيبقى احسن. تمام. بس مش عايزين نصعد الامور ونروح بقى في الاكتئاب يعني لا لا لا. هنحاول نلم الدنيا على قد ما نقدر. وهقول لكم على حاجه برضو، تعالوا نبص للنص المليان من الكوبايه. ان احنا النهارده بنحزن قوي وبلاي ليست نكد قوي، علشان اشجعكم اكتر ان انتوا تجاوبوا على الاسئله اللي انا هسالها لكم دلوقتي، عشان تاخدوا تذاكر لحفله حكيم بكره، تروحوا بقى تفكوا على نفسكم وتفرفشوا وتعوضوا بقى اللي حصل فيكم النهارده في شيفت الصبح. فاحب اقول لكم انه انليميتد وكود ديفلوبمنت بيقدموا مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي، وبكره يوم الخميس 20 اغسطس في حفله للنجم حكيم. طبعا التيكتس موجوده على تيكتس مارشي، ولكن زي ما قلت لكم امبارح هقول لكم تاني النهارده ليه تروحوا تشتروا التيكتس دلوقتي لما ممكن تسمعوا باقي الحلقه من شيفت الصبح وتجاوبوا على الاسئله اللي انا هسالها لكم وتاخدوا تذاكر. واللي هياخد تذاكر مش هياخد تذكره واحده، هياخد تذكرتين عشان يروح هو واي شخص حابب ان هو يروح يفرفش معاه. وويكند بقى، وخلي بالكم خلاص الصيف بيخلص، يعني فاضل الويكند دي ويكند كمان وشهر 8 يخلص، فالسيزن الحقيقي هيبقى بيخلص. فحاسه انه يعني ليه نضيع وقت، لين ده وقت وما نروحش نتبسط ونحضر حفلة الحكيم ونفرفش ونزقطط. طيب تعالوا نبدأ الأسئلة عشان نتسحل في حاجة تانية غير البلاي ليست. ماشي. السؤال الأول أعتقد إن هو سهل جدا، وخصوصا الأغنية دي أنا بلعبها كتير لأن أنا بجد بحبها قوي. السؤال بيقول إيه الأغنية اللي غناها حكيم مع النجم العالمي جيمس براون؟ يا ترى يا هل ترى ايه هي الاغنيه، او ايه اسم الاغنيه اللي غناها حكيم مع النجم العالمي جيمس براون؟ ابعتولي الاجابات على 92 100.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 طبعا بتطلبوا الاغاني الحزينة اللي عايزين تسمعوها النهاردة, وثانيا بتجاوبوا على الاسئلة اللي بسألها لكم, علشان النهاردة معايا 12 تذكرة لستة منكم علشان تروحوا بكرة تتبسطوا وتزقططوا وتفرفشوا في حفلة حكيم اللي هتكون في الساحل الشمالي في مهرجان الساحل الشمالي طبعا. سؤال سهل جدا جدا جدا ولسه بنسخن يعني. السؤال بيقول ايه الاغنية اللي غناها حكيم مع النجم العالمي جيمس براون؟ مستنياكم تبعتوا الاجابات يلا على 92100 عشان دي فرصتكم الذهبية في الاسئلة السهلة اللي زي دي, عشان ممكن اسئلة في النص تبقى اصعب شوية. عايزة بس اقرا باقي الاسماء اللي جت من بدري عشان ايه ما حدش يتضايق مني. عايزة اسلم على رقم اخره 065 هيما, كان بيقول في اغنية اسمها غابة وفهود وحاجات كده نفسي اسمعها كاملة, انا مش عارفة ايه دي اصلا يعني, ممكن تفهمني اكتر دي معلومات اكتر. في كمان رقم اخره 578 صباح الفل, وهشوف الاغنيه لو موجوده اكيد نلعبها. كمان بسلم على رقم اخره 434 وانجي سكر صباح الفل يا انجي, هدور لك برده على الاغنيه لو موجوده. اشرف صامويل عايز رحله عمري مصطفى كامل, ما احنا قلنا بقى مش هنروح في الحته دي يعني, مش هنروح في الاغاني اللي هي ايه بتبوظ بتسود العيشه كلها يعني, عايزين حاجه اللي هو بتعبر عن موقف معين ممكن نحسه كلنا. في كمان رقم اخره 228 عايز اغنيه بتاعه جدل, حاضر هشوفها برده لو موجوده. في مين تاني, عمرو الوكيل برضو كان طالب كولكشن من الأغاني, فصباح الفل عليك يا عمر يومك جميل. في مين تاني, الإجابات بقى الإجابات جميلة هي, والناس قاعدة بتجاوب صح, إيه الشطارة دي يا جماعة, أنا قاعدة بريفراش هو بشوف. لا الإجابات رائعة يعني, ياريت نكمل بقى على الليفل ده, وعايزة أقول لكم المنافسة قوية جدا جدا يعني, في أسم أسس كتير عمالة تيجي, ففرصتكم إن أنتوا تبعتوا أكبر عدد من الإجابات الصحيحة طول ما الأسئلة سهلة, عشان الأسئلة الصعبة ممكن تبقى أصلا مش عارفين تجاوبوها صح. فيلا بعتوا على 92100 اسم أغنية حكيم وجيمس براون.

طيب جماعة، أحب أقول لكم برافو برافو برافو برافو. ليه بقى؟ علشان مفيش حد جاوب غلط، كل الإجابات اللي جات لي على رقم الأس أم أس هي إجابات صحيحة. واو أميزينج بيوتيفول. طبعا أغنية حكيم وجيمس براون هي أغنية ليلة ليلة ليلة ليلة ليلة. أغنية دي بحبها جدا جدا جدا، هسمعها لكم دلوقتي كنوع من أنواع التغيير في نص البلايليست. خلي بالكم احنا لسه مكملين حزيني لحد آخر الساعة، ولكن قلت بما أن معانا تذاكر لحفلة حكيم وأنا عايز أثبت لكم قد إيه أنه حفلة حكيم بكرة هتفرق في نفسيتكم، فقلت طب ما نبقى احنا ماشيين في الحزيني وهوب نسمع أغنية الحكيم فنحس يا لا احنا عايزين نروح حفلة حكيم بسرعة بقى مش قادين وكده. تبعتوا بقى إجابات صح على 92%، ايه رأيكم في الخطة؟ طيب قبل ما نسمع الأغنية عايزة أقول لكم على السؤال التاني، وحاسة برضو ان هو سؤال سهل جدا. عايزة الأغنية اللي عملها حكيم لشهر من شهور السنة العربية. ماشي، الكلمة الأخيرة دي على فكرة يعني هتعمل تويست. ليه بقى؟ لان انتوا ممكن تقعدوا تفكروا هل حكيم غنى ليناير، هل حكيم غنى لفبراير، لا، هل غنى لمارس ابريل، لا، هو غنى لشهر من شهور السنه العربيه. واعتقد السؤال ده سهل سهوله غير عاديه. ابعتوا بقى الاجابات يلا على 92. ما والله مش قصدي اقول سجع بس جت كده فحلو يعني مش هيخسر. And the world's godfather of soul.

0: slaan lekker. Allekaar!
1: خطيره بجد الاغنيه بحبها قوي قوي. طيب بصوا طبعا الناس اللي بتبعت اس ام اس بقى غير الاجابات يعني بتوه مني في النص فبحاول ايه الاقيها كده واحده واحده. علي علوش بتقول خلاص لعبتي صوره وده مع المحي مش مشكله فاكره بقى شفتي وصلتي بيا الفين بتاعتي ويم رقدي والله في الجون. انا بقولك بحب الاغنيه دي جدا جدا والنازله اللي كان بينزلها شفتي وصلتي بيا الفين كنت بحبها قوي هشوفها طبعا لو موجوده نلعبها. في رقم اخره 018 عايز اغنيه توهان لحسن الاسمر للاسف مش لاقيها بس في اغاني تانية لحسن الاسمر فممكن تقولي لي او تقول لي حابب تسمع ايه. الاجابات لحد دلوقتي صحيحه وجميله برافو عليكم لانه انا شايفه ان السؤال سهل الصراحه. السؤال بيقول في اغنيه الحكيم غناها لشهر من شهور السنه العربيه مش يناير فبراير وكده لا شهر من شهور السنه العربيه ويعني مش حاسه انا المفروض اقول معلومات اكتر من كده ولا ايه ولا بقى طيبه زياده عن اللزوم. بصوا انا طيبه زياده عن اللزوم بجد الجمله دي محدش طيب قوي بيقول انا طيب قوي يعني دي بتبقى جمله تستس انا الثعبان بس والله انا مش الثعبان انا بجد هساعدكم دلوقتي وهثبت لكم حسن نيتي. الاغنيه بتاعت حكيم اللي بيغنيها لشهر من شهور السنه هي اغنيه مسلسل. يلا بقى يلا بقى بنضحي بقى يلا بعتوا لي اجابات على 92%
2: لما تطلب ديليفري افتح له الباب على طول ما تسيبوش واقف كده في الشمس مش هيبقى انت والحر

كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الخميس 20 أغسطس. النجم حكيم.

0: اللي نفسك فيه اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3-4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU تعليم حديث يواكب المستقبل.
3: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهارده احنا
4: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
3: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
4: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
3: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
4: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
3: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
4: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
3: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
4: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
3: هي بقت كده.
5: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
4: وديجي كمان
5: كل يوم خميس من 3-4
4: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.
1: طيب عايزة أقول برافو برافو برافو لكل الناس اللي جاوبت صح. السؤال كان سهل قوي يا جماعة. كنت بقول لكم إيه اسم الأغنية اللي عملها حكيم لشهر من شهور السنة العربية، وطبعا الأغنية هي رمضان كريم. واو أميزين بيوتيفول. والأغنية دي برضو كانت من مسلسل رمضان كريم، والأغنية كمان حلوة قوي قوي بالنسبة لي، يعني من الأغاني اللي بحس اللي هو بهجة كده إن الله رمضان جه، أغنية أجواءها لذيذة الصراحة. طيب عشان لسه جاي دلوقتي ومش فاهم إيه اللي بيحصل، Unlimited وCode Development بيقدموا مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي اللي طبعا إحنا متابعينه من أول ما بدأ، ومعنا بقى إيه كل أسبوع حفلة أروع من اللي قبلها. فحفلة هذا الأسبوع هتكون بكرة الخميس 20 أغسطس للنجم حكيم. فالنهاردة بسألكوا شوية أسئلة عشان معايا 12 تذكرة هيتقسموا على 6 منكم. طبعا بتعملوا إيه؟ أنتم مفروض عارفين النظام، ولكن بفكركم تاني برضو، بتبعتوا إجابات الصحة على 92100. طبعا كل ما بتجاوبوا على أسئلة أكتر وبتبعتوا إجابات صح أكتر، كل ما بيبقى عندكم فرصة إن الكمبيوتر في آخر الحلقة يختاركم من ضمن الست فائزين. طيب السؤال الجديد بيقول، أعتقد برضو ده سهل، يعني مش أسهل من التانيين بس ممكن يبقى سهل، يعني هنكتشف. هقول لكم دلوقتي كلمات أغنية الحكيم وأنتوا تبعتوا لي تقولوا لي اسم الأغنية، وهحاول أقولها من غير اللحن عشان الأغنية دي أنا دلوقتي كنت هلحنها حالا. طيب الكلمات بتقول إيه؟ طير بينا يا قلبي يلا، على الحب وعلى الغرام، نحضن أيامنا يلا ننسى القوة والخصام. بص بحاول ما أسمعش زي الأغنية علشان إيه عايزة ألخبطكم. تعالوا نقولها طب بسرعة. طير بينا يا قلبي يلا على الحب وعلى الغرام، نحضن أيامنا يلا وننسى القوة والخصام. يا ترى دي كلمات أغنية إيه لحكيم؟ ابعتولي الإجابات حالا على 92100.

طيب انا عايزه اوجه رساله لحواش عشان كان بعد بيقول لي ان هو نفسه ياخد 4 تذاكر. والله يا حواش بص، هو في العادي كل شخص بياخد تذكرتين ليه هو وحد كمان يروح معاه، ولكن يا حواش انت مستمع قديم ولويل جدا جدا جدا، فحاسه انه عيب ان انت تقصدني في خدمه وانا اقول لك لا. فشد حيلك معانا يا حواش، عشان لو الكمبيوتر اختارك في اخر الحلقه ممكن جدا تاخد 4 تيكتس بدل من 2. شفتوا اللذاذة، شفتوا الشطارة. بس ده معناه ايه؟ ده معناه بقى عايزة اجابات صحيحة تنهال عليا على رقم الاس ام اس، عايزة مبقاش عارفة الاقي الاس ام اس من بعض كده. والسؤال سهل جدا، انا لسه بقول لكم كلمات من اغنية لحكيم، وعايزاكم تقولولي بس اسم الاغنية. الاغنية بتقول ايه؟ بتقول طير بينا يا قلبي يلا على الحب وعلى الغرام، نحضن ايامنا يلا ننسى الاول خصام. هو في ايه بقى؟ يعني اغنية سهلة جدا. وحسيت الكلمات حمستني، ادتني دفعة اللي هو طير بينا قلبي يلا بقى على الحب وعلى الغرام، نقعد نضل نسأل اول خصام بقى. اغنية ايه يا جماعة الحكيم؟ بعتولي حالا يلا.

0: طيب يا جماعة، طبعا برافو لكل الناس اللي جاوبت صح. كنت بقول لكم كلمات الأغنية دي هي كلمات أغنية إيه؟ طير بينا يا قلبي، يلا على الحب وعلى الغرام، نحضن أيامنا، يلا ننسى القاء والخصام. طبعا دي كلمات أغنية كله يرقص لحكيم.
1: واو، أميزين، بيوتيفول.
0: طيب عندي سؤال. ماشي، أعتقد ده نص نص، مش سهل قوي ولا صعب قوي، ولكن هيكون سؤال حاسم بقى علشان إيه، خلاص الحلقة بتخلص. السؤال بيقول إيه اسم الأغنية اللي عملها حكيم مع المطربة اللاتينية أولجا تانون؟ يا ترى إيه هي الأغنية اللي عملها حكيم مع المطربة اللاتينية أولجا تانون؟ ابعتولي الإجابة حالا، يلا على 92 مية عشان ما فيش وقت.

0: طيب يا جماعة بصوا، أنا النهاردة معرفش ليه طيبة زيادة، مش عايزة أزعل حد خالص، عشان محمد طنطاوي بعد بيقول ممكن أكسب 3 تذاكر. بص يا محمد، أنت متألق حتى الآن، فلو كمبيوتر اختارك في آخر الحلقة هكسبك 3 تذاكر. إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ شفتوا يا جماعة النهاردة ما بقولكوش لأ، عشان معنا تذاكر كتير وعايزة الناس تتبسط، يا مش عايزة أعكنن على حد. لو حد دلوقتي عايز يروح الحفلة دي، ليه أقول له روح أنت وواحد بس من صحابك، لما هو عايز يروح هو واتنين من صحابه؟ افرضوا هم مثلا طالعين مع بعض الساحل هم التلاتة، فهل يعقل ان 2 يروحوا والتالت يقعد في الشاليه؟ يعني اكيد ما يصحش برضو. ما اعرفش ليه دخلت في حياتكم زياده عن اللزوم. فيعني حاضر يا محمد، ان شاء الله لو تم اختيارك هديك 3 تذاكر بدلا من 2. وحواش برضو نفس الكلام، فشدوا حيلكم يا طنطاوي انت وحواش بقى، واي حد طبعا بيبعت على رقم الاس ام اس، فرصتكم خلاص يعني ما فيهاش وقت كتير. فاخر كام دقيقه تفصلنا عن اعلان النتيجه النهائيه لفوز مين فيكم بتذاكر حفله حكيم. فابعتوا لي على 92 100. اعتقد اخر سؤال معايا ده سؤال سهل جدا، بيقول ايه اسم الاغنيه اللي عملها حكيم مع المطربه اللاتينيه اولجا تانون؟ ابعتوا لي الاجابه يلا على 92 100، وكثفوا عشان خلاص ما فيش وقت.
1: ايه رايك تستحمى ولو مره واحده في اليوم؟ الريحه يا معلم،
2: الريحه الفظيعه دي
1: مش هيبقى انت والحر.

كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية قطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من أوركيديا.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: للإعلان على راديو إنرجي، نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري. 011-219-8069. إيميل sales@novo-eg.com.
1: البرنامج اللي جاي في الثمانيات مع

0: جي 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
2: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم، البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان.
3: طيب يا جماعه، كنت بسالكم ايه اسم الاغنيه اللي عملها حكيم مع المطربه اللاتينيه اولجا تانون، والاجابه الصحيحه طبعا يا قلبي، دي الاجابه الصحيحه. طيب مين بقى السته او مش سته؟ بصوا بقى، ما انا كنت هقول لكم على حاجه. في العادي في الظروف اللي زي دي انا معايا 12 تذكره يتقسموا على 6 اشخاص، ولكن النهارده الموضوع اختلف لانه في ناس بقى بدات تبعت اللي هو طب انا نفسي في 3، طب انا نفسي في 4. فقلت طب وليه ازعلكم؟ زي ما كنت بقول لكم من شويه، ليه اقدر باقي اصدقائكم اللي عايزين يحضروا معاكم الحفله لما ممكن اخليكم تحضروا كلكم الحفله؟ فتقسيمه التيكتس النهارده مختلفه شويه. النهارده في 4 بس منكم هم اللي هيتقسم عليهم التيكتس، فتعالوا نعلن عن الاسامي واحدة واحدة، وكل واحد هيبقى معاه كام تيكت. اولا حواش، طلبتها ونلتها يا حواش، 4 تيكت. واو، اميزنج، بيوتيفول. محمد طنطاوي برضو طلبتها ونلتها 3 تيكت. واو، اميزنج، بيوتيفول. محمد سلامة ما طلبتهاش بس نلتها 3 تيكت برضو. واو، اميزنج، بيوتيفول. واخيرا مصطفى محمود 2 تيكت. واو، اميزنج، بيوتيفول. بصوا اديتكم جرعه مكثفه من الواو اميزنج بيوتيفول، ما نشغلهاش اسبوع قدام بقى. الف مبروك طبعا للفائزين، واكيد حد هيتواصل معاكم من انرجي عشان يقول لكم تقدروا تستلموا التذاكر امتى وازاي. ومروه رشوان، والله مروه يعني كان نفسي، بس انت لسه كسبانه امبارح حسابها دايره، فكنا محتاجين ندي فرصه طبعا للناس اللي ما كسبتش التذاكر خالص ان هي تكسب تذاكر وتتبسط وكده. يعني زي ما كنت بقول، عايز الناس تروح هي واصحابها، بس مش لازم الناس تروح هي وفاهمه دفعتها، فاهم قصدي؟ فمعلش يا مروه بقى، سامحينا النهاردة. وألف مبروك طبعا لكل اللي أخدوا التذاكر، وبعتذر جدا عن حالة الحزن اللي كانت مسيطرة النهاردة على البلاي ليست، ولكن زي ما قلتلكوا دي لأغراض علاجية، يعني بنفضي اللي جوانا والمشاعر السلبية عشان نبقى كويسين بعد كده. فهسيبكوا بقى تسمعوا أغنية عظمة، حزيني بقى إيه من الطراز الأول، وبعدي على طول هتسمعوا محمد طارق قضى في التمانيات من الساعة 12 للساعة 1 الظهر. كنت معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. يلا اشوفكم بكره.

0: Energy 99.1 المزيكا لعبتها.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها انرجي. دلوقتي في الثمانيات مع محمد طارق قضاء.
1: يا مساء الفل، يا مساء الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضاء في الثمانيات على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها والرياضه كمان لعبت انرجي. كل يوم بكون معاكم في الثمانيات من الساعه 12 للساعه 1 من الحد للاربع، بنتكلم مع بعض في تفاصيل كتير عن الكره المصريه والكره العالميه. النهارده تحديدا هيكون في ماتش مهم جدا للنادي الاهلي وبرشلونه، ماتش يعني هيكون كبير منتظرينه كلنا الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. إن شاء الله يكون ماتش مهم والأهلي يخرج منه بأكبر استفادة. نتكلم عن اللقاء ده ونتكلم عن بعض التفاصيل في الأهلي والزمالك، نتكلم عن خطاب النادي الأهلي، هنتكلم عن منتخب الأولمبي وعن منتخب 2009، ماذا سيحدث اليوم في ميت عقبة، تفاصيل كتير هتكون معانا ولكن بعد الأغنية دي.

في البداية خلينا نروح لأخبار النادي الأهلي. فالنادي الأهلي بيستعد للقاء أمام برشلونة في مساء اليوم الساعة 9، وده اللقاء الختامي للنادي الأهلي اللي بيختتم بيه معسكره اللي كان في أسبانيا قبل ما يرجع ويخش بقى في أجواء الموسم والدوري المصري والكونفدرالية والسوبر وكل التفاصيل. الأهلي استعد جدا للقاء. الحسين عموتة اتكلم مع اللعيبة انه عاوز يخرج بأكبر استفادة ممكنة في اللقاء. اتكلم مع اللعيبة مش فارق معاه نتيجة ولا هزيمة ولا فوز ولا تعادل، فارق معاه ان الجمل الفنية اللي اتفقوا عليها تشتغل، فارق معاه ان الطريقة اللي اتفق عليهم واشتغل بيها معاهم تكون باينة في اللقاء وتوضح امام لعيبة برشلونة. شايف ان هي لقاء احتفالي وكرنفالي، وفي نفس الوقت لازم يكون في استفادة كبيرة جدا. ناس بتتكلم التشكيل، محدش عنده اي معلومات عن التشكيل، والكلام كله على حراسة المرمى، مين اللي هيكون موجود، الشناوي ولا شوبير، شوبير ولا الشناوي. لكم معلومة عندي ولكن بعد الأغنية.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 21 أغسطس. رامي عياش
1: القلب بيشتاق
0: روبي تباع التذاكر على تيكتس مارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

الأغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه. بلاش تغرق نفسك برفان عود في الجو ده، ايه الكتمه دي؟ مش هيبقى انت والحر.

بغض النظر عن اللقاء بتاع اليوم، ولكن الشناوي طلب بشكل شخصي يعني من الحسين عموتة ان هو يبدا ياخد لقاءات في الفتره اللي جايه. لماذا طلب الشناوي هذا الطلب، وليه الراجل سمع له في حاجه زي كده؟ الشناوي عنده امل ان يكون موجود مع منتخب مصر في بطوله افريقيا القادمه، وشايف ان هو لو فضل قاعد اللقاءات كلها ما بيلعبش، كابتن حسام حسن مش هياخده معاه في المعسكر اللي جاي اصلا، معسكر اللي هو بتاع شهر 9 ده في التصفيات. هو عاوز ياخد ماتشات، اتكلم مع المدير الفني واتكلم مع مدرب الحراس، هو انا عايز اخد بعض الماتشات، مش شرط ماتش برشلونه، بس في العموم عاوز يكون في سياسه تدوير، العب بقى بطوله وشوبير بطوله، انا ماتشين وهو ماتشين، فبنسبه كبيره في الفترات اللي جايه ممكن نشوف تدوير في مركز حراسه المرمى في النادي الاهلي.

شفنا كلنا الخطاب يعني كتبوا النادي الأهلي والناس نشروا على السوشيال ميديا لما بدأت تكتر الكلام. وأنا لو حضركم فاكرين في بداية الأسبوع والأسبوع اللي فات تركوا عرض كونيا سبور مستمر، والنادي كل شوية بعت العرض ويجي العرض للنادي الأهلي. النادي الأهلي رد على كونيا سبور في خطاب رسمي إن مش هنبيع إمام. العرض كان أقصى حاجة 4.5 مليون على 3 سنين. الأهلي يا جماعة يعني بص كده، لا الزمالك باع إمام من 3 سنين ولا من 4 سنين ب3 مليون دولار، فيجي النهاردة الأهلي يبيع ب4.5 مليون. حاسس إن الموضوع لا، في حاجة غلط مش مربوح. ثانيا الأهلي قفل الصفحة تماما، قال هبيع ب4.5 وعلى 3 سنين، يعني فين الـ الـ الـ الإغراء اللي في الموضوع؟ الأهلي قال مفيش بيع دلوقتي ولكن نتطلع يكون موجود تعامل في الفترة القادمة. إمام عاشور ما اتكلمش، ما ردش، شغال في التدريب بيجهز للقاء، ولكن ادم وطني اللي عمال يطلع تصريحات وسيبه امام يحترف، سيبه الراجل ياخد فرصته، سيبه الراجل يحقق طموحه. انا مش عارف ليه ادم وطني عاوز يحرج نفسه ويحرج امام ويحرج الاهلي. الاهلي كذا مره يحذر امام، يا امام خلي ادم ما يتكلمش باسمك، يا امام خلي ادم ما يتكلمش كذا مره، وكل شويه يطلع يتكلم الراجل باسم امام، والاهلي يحذر اللاعب. طب وبعدين هل هيكون في موقف المرة دي؟ ده اللي نعرفه خلال الساعات القادمة.

0: نروح من اخبار النادي الاهلي لنادي الزمالك. ان من الاخبار الجديده ان المعلومه اللي عندنا ان بتزيرة هيصل القاهره خلال ساعات، يعني خلال ساعات قليله بتزيرة هيكون موجود في مصر. طب بتزيرة جايه مصر عشان انضم للمعسكر ويبدا يخش التدريبات بقى وكده؟ لا، اللي عرفنا ان بتزيرة جاي مصر علشان يتفاوض، جاي جلسه تفاوضيه، يعني جاي علشان يقعد يقول هتسيبوني امتى، طب همشي امتى، طب اديني فرصه، طب عايز احترف، طب بيعوني. الراجل جاي عايز يقعد يتكلم في العروض، مش جاي يلعب. طب الزمالك بيفكر في ايه؟ بيفكر ان اللاعب يجي الاول. الزمالك بيفكر في الحاجه اللي هتخلي هيبه الزمالك موجوده، دي خدوها مني بقى. يعني الزمالك بيفكر في هيبته فقط في الفتره الحاليه، بيفكر مين يقعد مين يمشي. الزمالك عايز اللاعب يجي، بعد كده يفكر يقدر يتصرف معاه ازاي.
1: جديد علي لوكا على انرجي، انساكي ازاي؟

0: ناصر منسي جاهز ومستعد لماتش الزمالك والاتحاد، ليه بقول الخبر ده؟ ان ناصر كان في الفترات السابقة عنده شد في السمانة كده، تحديدا بعد ماتش مودرن سبورت حس بألم وشد في السمانة، فاللاعب يعني اشتكى من الألم ده، ولكن بعد التأهيلات رجع اللاعب سليم بنسبة 100%. النهاردة في 100 عقبة هيكون في، مش هقول احتفال، ولكن في يعني تجميع لأصعب اللحظات اللي عدى بيها الزمالك خلال الموسم اللي فات. جمهور الزمالك عامل ملحمة جديدة تحت شعار العيلة جوه نادي الزمالك، عاملين فيلم وثائقي يعني معناه كده الحدوتة لسه ما انتهتش، جايبين فيه رموز ونجوم نادي الزمالك، وما بيتكلموا عن الموسم اللي فات والموسم الصعب وان اللي جاي هيكون اصعب، ولكن الحدوتة لسه ما انتهتش. زي ما جمهور الزمالك كان ليه دور كبير جدا في الموسم اللي فات بيواصل تألقه وعاوز يلحق موسم قبل ما يضيع منه.
1: جديد نورين وزيت خالد على انرجي، قلبي وعقلي.

Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها استعدوا لأقوى حفلات جدل جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي. التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا. ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

منتخب مصر الأولمبي عنده معسكر في شهر نوفمبر القادم، وكابتن شوقي غريب ولا يكون مشرف على تدريب الفريق والمشرف على المنتخب حتى إشعار آخر. الإشعار الآخر ده بقى هيكون بالإعلان عن مدير فني جديد، ممكن هيكون بالإعلان عن كابتن شوقي غريب هو مدير الفني، ممكن كل الأمور تؤدي إلى الدعم في النهاية، سواء كابتن شوقي موجود أو مش كابتن شوقي موجود. في النهاية احنا في فترة صعبة، لازم منتخب الأولمبي ده يقف على رجله، وكويس نبدأ معسكر بدري ويكون في تدريبات من بدري وتجميع للفريق من بدري، ولكن لازم قرار كابتن شوقي اللي هيدرب ولا هيكون في مدرب آخر. فيما يخص كابتن حسين عبد اللطيف مدرب 2009 منتخب 2009، كنا اتكلمنا ان هو من كام يوم قدم اعتذار وهيروح يدرب منتخب ليبيا 2010 و2011، ولكن اتحاد الكره قدر يقنع كابتن حسين عبد اللطيف ان يكون موجود مع المنتخب لحد بعد كاس العالم. كاس العالم بعد شهرين، خلص كاس العالم يا كابتن، والراجل وافق واقتنع، فتحيه للاتحاد وتحيه كابتن حسين.

0: ما تبعتليش فويس نوت 10 دقايق، انا خلقي ضيق جاهز، مش هيبقى انت والحر.
1: جديد على انرجي، سالي احمد، خليك

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: اسمعوا اغنية بلبلة من البومي بلبلة الجديد اكسكلوزيفلي على انرجي ميوزك ايجيبت جات شويري
2: انت ماسكين لابس موسكينو دولتشي جبانا وفالنتينو من غير هدومي شخصية وانا عشرين واسمي عارفينو عقلي غريب

0: تسمعوا أغنية بلبلة من ألبومي بلبلة الجديد إكسكلوزيفلي على إنرجي ميوزك إيجيبت. جات شويبي.
1: بصوا يا حلوين وشوفوا بجد، أنا بصراحة ما عنديش وقت، رحت وجيت وجيت ورحت أنا رجع بالوقت. قول لي

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الخميس 20 أغسطس. النجم حكيم.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning
1: الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU تعليم حديث يواكب المستقبل.
3: Friday Hits مزيكا على مدار اليوم من غير توقف مع أجمد ساعتين وأجدد الأغاني في لعبتك جوا الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتك.

0: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
1: جديد توليت على انرجي ولا عش ولا كان.

0: أرجوك أرجوك بلاش قلش ملوش لازمة، الواحد مخنوق لوحده، مش هيبقى أنت والحر.
1: جديد لطيفة على انرجي، حب حب.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 21 أغسطس. رامي عياش.
1: بعد القلب بيشتاق لا.
0: روبي. تباع التذاكر على تيكتس مارشي أوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

اكتبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: محتاجة.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. استعدوا لأقوى حفلات جدل. جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي. التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: تسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترانز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: البرنامج اللي جاي طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

0: دلوقتي طالب A مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
1: يا أهلا بكل المستمعين في طالب إيه، البرنامج اللي بنقرب فيه من عالم الجنزي والجن ألفا. أنا منى ومعايا الأستاذ
2: معك وائل منصور. إزيك يا منى، عاملة إيه؟
1: الحمد لله، أنت أخبارك إيه؟
2: والله أنا كويس قوي ومتحمس جدا لحلقة النهاردة.
1: مش أكتر مني؟
2: لا أنا أكتر.
1: لا مش أكتر.
2: عايز أعرف إيه الجديد في كل حاجة حوالينا، والجيل الجديد بيفكر ازاي، وايه الفرص اللي ممكن تكون معاه، لان مفاتيحها معانا من خلال اخبار وحاجات حصريه بيسمعوها وفرص بنقول لهم عليها يقدموا فيها. وكمان بنستضيف مش بس نماذج ملهمه، كمان بنستضيف يعني ناس بتشرف على مشاريع وبتشرف على مسابقات ويقولوا لنا ازاي نخشها وازاي نستفيد من اكتر ان انا بس بدرس في الجامعه، لكن بتسلح بأنشطة وبحاجات كتيرة جدا تخليني أعرف أخش سوق العمل.
1: النهاردة معانا قصتين مختلفين لشابين بيخوضوا تجارب مميزة في مجالاتهم وبيحولوا شغفهم وطموحاتهم لخطوات حقيقية على أرض الواقع. معانا النهاردة الطالبة دينا فتحي، الطالبة بكلية الهندسة في جامعة العاصمة، والطالب نادر حسن، الطالب بجامعة مصر للمعلوماتية. هنعرف منهم النهارده عن رحلتهم وتجاربهم وايه اللي ألهمهم وبيشوفوا مستقبلهم ازاي
2: بالظبط. واول حد معانا هي دينا فتحي، واللي خدت الميداليه الفضيه في مسابقه الابتكار الدوليه في اسطنبول. مظبوط كده؟
3: مظبوط.
2: ايه يا دينا الشطاره دي؟
1: كسفتها يا وائل بقى.
2: لا ما هي عارفه انها شاطره اكيد. ميداليه فضيه في في في يعني في حاجه في الابتكار في العالم. احكي لنا عن المسابقه دي اصلا.
3: احنا الاول انا دينا فتحي في الثالثه ميكانيكا باور في هندسه المطريه. انا في تيم اسمه انجاد. التيم ده من 2012 في الكليه. احنا بنحاول ان احنا كل سنه نشوف فكره، نشوف مشكله بتاثر في المجتمع.
2: اوكي.
3: فبنحاول نشوف لها حل. وكان بحكم ان احنا كليتنا فبننزل ورش وبننزل مصانع كتير، فكان بيقابلنا ان اللحام في مصر اغلبه مانيوال، فاحنا ليه سالنا ان ليه ما فيش حاجه اوتوميتد. فعشان كده قالوا لنا في اوتوميتد، بس المصانع لما بتطلب حاجه اوتوميتد بيبقى غاليه وسعرها غالي. فجت لنا الفكره من كده ان احنا بدانا نسال الناس عن حاجه ان الحاجه دي هتفيدهم بعدين. فجت لنا فكره ان احنا نعمل 5 اكسس ويلدنج روبوت ارم اوتوميتد.
1: 5 اكسس ويلدنج روبوت ارم اللي هو دراع روبوتي صح؟
3: دراع روبوت
1: بيلحق
2: خماسي المحور. صح. بس انا عايزه اوقفك بس
1: ذات الخمسه محاور.
2: ما هو محور يعني جمع محاور. يعني ايه اصلا لما سالته انه في لحام يدوي واوتوميتد، يعني ايه اصلا لحام لايه؟
3: المصانع اللي بتبقى مثلا زي العاشر من رمضان اللحام بيبقى مانيوال، فبيبقى الفنيين اللحام الفني لما بيعمل حاجه مانيوال
1: يعني مش مهتمه بهم بيلحموا ايه بالظبط، هو بس فكره اكشن اللحام.
3: اللحام بقى بيبقى طبعا في خطوره على الفنيين، وبالتالي كمان الدقه كده معتمده على مهاره الفني. فكده انا مش ضامنه ان كل حاجه تطلع اكيوريسي مظبوطه، لان هي بتعتمد على مهاره الفني.
2: فانت امان وكمان اتقان
3: وكمان السعر احنا عاملينه بفرنج مثلا 75,000 مقارنه بره، يعني الحاجه اوتوميتد هتبقى غاليه قوي.
1: ازاي قدرتوا توفروا في السعر؟
3: احنا من كلية الحمد لله بتسبورت لينا. يعني بنشكر دكتور عمرو عبد الهادي عميد الكلية ومشرف الأكاديمي، دكتور محمد الموصلي المشرف الأكاديمي على تيم إنجاد. فبيقدر يوفر لنا موارد وبيقدر يوفر لنا سبونسر للتيم. يعني
2: طب أنا عايز أعرف حاجة، أنت قلتي أنه أوريدي في حاجة أوتوميتف صح؟ طب إيه اللي بيميز الذراع بتاعكم عن الحاجات اللي موجودة أوريدي في السوق
1: المستوردة؟ يعني
3: زي ما قلت السعر، التكلفة بتاعتنا أقل من مقارنة من برة، التكنيكال سبورت ورندل موديل اللي احنا نقدر نأجره للورش.
4: اه حلوة دي.
3: نأجره ما نبهوش, احنا نأجره يعني مثلا فرنج مثلا 1500.
1: لا معلش, عايزة خطوة لورا, يعني ايه الرندر موديل؟
3: الرندر موديل اللي احنا نأجره ما نبهوش.
1: ما انا فاهمة, انا مش عارفة ايه الرندر موديل اصلا.
4: موديل اللي بيعمل رندرينج صح؟
1: يعني ان هم يخترعوا او يعملوا الدراع ده من نفسهم؟
3: لا احنا اللي عاملين الروبوت, يعني احنا الروبوت ده احنا الاول بدأنا بالديزاين, بدأنا نعمل نعدل فيه ونشوف نعمله, بعد كده بعد ما وصلنا للديزاين النهائي نعمله سيميليشن على كذا برامج سوفت وير عشان نتأكد ان مفيش اي حاجة مشكلة تقابلنا بعد التصنيع, فنضطر نعيد حاجة وبالتالي نهدر في الماتيريال والتكلفة. فبعد كده نزلنا تصنيع مصنع في السبتية وعملنا يعني قطعنا قطع شيت ميتل, وبعد كده دخلنا بقى, احنا لينا اوضه كلها موفرنا اوضه للتيم انجاد في الكليه, فبننزل بقى نعمل نركب المواتير. احنا عندنا التيم في كذا تيم تكنيكال, الميكانيكال اللي هو بيعمل الديزاين, وتيم الكنترول, وتيم الروبوتكس.
1: انا كنت هسالك بقى سؤال على الموضوع ده, المشروع جمع بين اكتر من تخصص زي ما انت قلتي, يعني زي الميكانيكا والروبوتات وانظمه التحكم, ازاي بقى قدرتوا كفريق ان انتوا تدمجوا التخصصات دي وتحولوا الفكره لنموذج عملي, لانه دي اصعب حاجه في الموضوع يعني,
4: ومن غير ما يمسكوا في بعض
1: مثلا اصلا.
3: بالظبط, احنا عندنا فعلا احنا بنعمل كولابوريشن ما بين كل الاقسام والكليات, يعني احنا في ناس اصلا معانا من بيزنس تمسك الماركتينج وبتعمل
1: موضوع السبونسرشيبس وكده,
3: او ماركت سيرفي, وهي لينا معانا رامي خالد من بيزنس, ولينا ناس معانا من سيارات, ومش شرط كله فرق واحده, احنا في اكبر مننا وفي اصغر, وفي ناس معانا من ميكاترونكس.
4: احنا هنكمل معاك يا دينا, وعندنا اسئله كتيره جدا, انه بعد ما خدتوا الميداليه الفضيه في ايه امبروفمنتس هتعملوه, وايه مستقبل اصلا المشروع ده, حاطين له نفسكم يعني زي خارطه الطريق كده. هنروح نسمع احمد سعد وجودي سعد كده كده هنسمعها دلوقتي
1: كده كده

0: في كده كده
1: اغنيتي المفضله.
0: انا عارف. دينا احكي لنا عن التجربه اللي انت مريتي بيها في اسطنبول. دي ما كانتش المسابقه الاولى اللي تدخلوها صح؟
2: ايوه احنا الاول اتاهلنا, الاول دخلنا مسابقه في اسكندريه كانت في شهر 2. دي كانت اول مسابقه ندخلها, دي كسبنا فيها الحمد لله مركز اول. كانت في اسكندريه اسمها ماجيك انوفيشن, دي كانت فيها تحكيم من برا مصر, كان فيها جادج من امريكا عادي من امريكا, وكان في جادج اسمه جاك ده كان عايز يعمل لنا كورس برزنتيشن, وعشان عجبته يعني البرزنتيشن وكده
0: هو ياخدها منكم. ايه
2: وبعد كده
0: لازم نامن على طلابنا
1: صح؟
0: والله لازم الافكار المصريه دي تبقى فاهم محرصه صح.
2: وبعد كده دخلنا اتأهلنا المسابقة التركية من هنا يعني. وبعد كده دخلنا برضو مؤتمر اسمه جيفت جلوبال انترناشنال فيلد تريب, ده برضو اللي خدنا منه شهادة ان احنا قدمنا برزنتيشن اونلاين هناك يعني, كانت في امريكا.
1: عايز ارجع لمسابقة اسطنبول, انتوا خدتوا الميدالية الفضية في المسابقة دي. ايه بقى يعني شايفين ان انتوا تقدروا ان انتوا تطوروا المشروع بتاعكو بعد الميدالية الفضية دي ازاي؟
2: احنا ايوه ناويين نطور برضو فكره ان شاء الله ندخل بيها السنه الجايه السيزون الجاي, نحاول ناخد فيها جولد ان شاء الله.
1: ان شاء الله
2: ان شاء الله.
1: طيب في بقى المسابقه دي او في يعني الطريق للاختراع والابتكار بتاعكم, كانت ايه ابرز التحديات اللي واجهتوها كفريق؟
2: طبعا اكيد واجهتنا يعني مثلا اكيد واجهتنا تحديات ماديه, بس الكلية كانت برضو يعني
1: سبورت ليكم جامد.
2: يعني كنا تيم برضو عندنا تيم النون تكنيكال بيشوف سبونسرز للمشاريع وكده. وبعد كده اكيد بقى التحديات اللي هي التكنيكال يعني مثلا احنا مسابقة اسكندرية دي كان المشروع مسافر كانش متركب بنسبة 100%, ورحنا قبلها بيوم اسكندرية طبعا سهرانين بقى على البروجكت وبتاع لحد الحمد لله, بس الحمد لله خدنا فيه مركز اول يعني.
0: شفتي بقى من جد وجد
2: الحمد لله.
0: دينا يعني فخورين بيكي وفخورين بالتيم بتاعك وفخورين بالبروجكت, وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الماينر امبروفمنتس اللي بتشتغلوا عليها وتخشوا مسابقات تانية تاخدوا مركز اول والمشروع يكبر يبقى باسمك وطبعا اكيد باسم مصر
1: باسم الفريق بتاعك
2: باسم الفريق التيم. انا في تيم جد من 2024 بتو سيزون از ا ممبر, والسنه دي ثالث سنه از ا دايركتور كنترول.
0: نايس. واهم حاجه اهم حاجه الفيدباك بتاع اي حد بيستخدم الجهاز ده, هو ده اهم مجال الامبروفمنت, ده اللي بتحطوه في مخكوا صح؟
2: طبعا احنا نزلنا ورش عشان نشوف الفيدباك عشان نقدر نطور بيه البروجكت بتاعنا.
0: بنشكرك يا دينا جدا جدا على وجودك معانا النهارده. تعالوا نروح لفاصل اعلاني.
1: يلا بينا.
0: يلا
3: انتوا بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا, ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning, الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU, تعليم حديث يواكب المستقبل. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
4: نجحنا بس الجامعة ايه؟
5: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الاهلية
4: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل,
5: فيها انفورميشن تكنولوجي وارتفيشال انتليجنس وديتا ساينس وبزنس ادمنستريشن وبي اي اس واكاونتنج وفاينانس. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية, هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
4: يلا نتصل حالا,
5: رقمهم 16541, الرقم الضريبي 530638 312.
3: Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الخميس 20 أغسطس. النجم حكيم.

0: تباع التذاكر على تيكتس مارشي اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.
1: الكوره ما بقتش مجرد رياضه، الكوره بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكوره بقى كله غموض واثاره، احداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: تخت أمرك.
3: أحمد عدلي تخت أمرك. تخت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.

0: جديد كايروكي على انرجي. حاسب حاسب
1: انتوا بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU. تعليم حديث يواكب المستقبل.
2: تاني ضيف معانا هو الطالب نادر حسن في جامعة مصر للمعلوماتية. ازيك يا نادر؟
3: الحمد لله. ازي حضرتك؟ يعني
2: صوتك عالي قوي، معلش انا اسف.
3: ورامك
2: بس محبب الحماس. نادر احكي لي اكتر، انت ايه المشروع اللي انت طورته او ايه المشروع اللي انت اشتغلت عليه؟
3: احنا في الكلية عندنا اشتغلنا في بروجيك اسمه
2: ويفن نت.
3: هو عبارة عن ان احنا ريد بام ويفل سوس النخيل، هو حشرة بتنفست النخيل من جوه وبتخليه يتدمر من جوه بشكل كبير. فدي كانت مشكلة لقيناها ان هي بتواجهنا بشكل كبير سبيشالي في مصر، ان احنا عندنا معظم المحاصيل بتأثر بيها. مصر خسرت بسبب الحشرة دي لوحدها حوالي 213 مليون دولار في 2023 بسبب الانفستيشن بتاع الحشرة دي للنخيل لوحده. فطيب احنا عايزين نلاقي لها حل مع الريفولوشن اوف ذا اي اي، مع التطور بتاع التكنولوجيا. فجيت مع الكلية مع دكتور منة، كانت هي او ماي تيميت وذا سوبرفيجن اوف دكتور هدى، بروفيسور هدى ذا دين اوف ماي فاكولتي اوف كمبيوتر ساينس. عايزين نلاقي حل ونكمبيت بيه ونعمل حتى بي بيبر. فجينا طيب ليه ما نستخدمش الاي اي ونعمل اكوستيك ديتكشن.
2: طب هقول لك حاجه بس. في الاول كان ايه يعني؟ كانت الناس قول لنا البيس لاين بتاع التعامل مع ده.
4: الحشره دي ازاي؟
2: وايه الوجه، ايه الحاجه غير انه بس ان احنا عاوزين نعمل ايرلي دايجنوستس للموضوع؟
3: كان في جزء اللي هو الفلاح او المزارع لما يجي يشوف الحشره ذات نفسها خلاص بيشوفها بعد ما هي كبرت، بعد ما هي اكلت اوريدي جوه
2: وشبعت بقى
3: فكان خلاص هو عنده امر وقف هيبتدي يعالجه. انما كان في فيس ثانيه بتاعت الثيرمال ديتكشن، ان هو بثيرمال كاميرز برضو بمودلز، بس دي كانت عملت من فتره يشوفوا بيها ايمجري عن الانترنال تمبريتشر اوف ذا تري ذات نفسها. فيشوفوا فيها تاكل من جوه ولا لا. بس الحلين دول كانوا مشكلتهم ان هم في ان ذا لاست ستيج اوف انفستيشن، انت يا دوب هتقوم قاطع النخله وقاطع الشجره عشان ما تاذيش حد، عشان ما تقعش على حد، ان الانسكتس دي بتاكل من جوه قوي
2: from the inside.
3: فجينا طيب احنا الفيز بتاعت الانسكتس دي بتبتدي منين؟ لقينا ان هي سبيشال ريد بام ويفل بتبتدي من مرحله اللارفا، من مرحله ان هي تبقى
2: يرقه،
3: تبتدي تاكل واحده واحده في النخله
4: يعني. عنيفه جدا.
2: اليرقات كلهم كده.
3: فجينا طيب هما اوريدي بيعملوا كرانشينج ساوندز اما تيجي يبتدوا ياكلوا او يعملوا اي حاجه،
4: عشان كده انتم مستخدمين الاكوستيك ديتكشن او يعني الصوت في الموضوع.
3: فان احنا نقدر فروم ذا ايرلي ستيجز، مجرد ما يحصل كده ان اوريدي في اي ذبذبه ما، يبقى الموديل بتاعنا بيبريدكت ليفل الانفستيشن عشان نلحق من الاول، فحتى ما نستخدمش مبيدات حشريه بشكل كبير ويبقى الاكل نظيف بشكل كبير جدا. وفي نفس الوقت نبقى في الايرلي ستيجز نلحق قبل ما تتوسع اكتر في بقيه الشجر.
2: واو.
4: ازاي توصلتوا للفكره دي؟ عرفتوا انها بتطلع صوت ازاي؟
2: باين كيوت قوي اليرقه، كرانش كرانش
4: يعني.
3: هي كانت اساس المشكله، كانت دكتور منى هي اللي طلعت المشكله وبدانا نريسيرش ازاي ممكن نحلها. شفنا الاوريدي ميد سولوشنز ومشاكلها، وبعديها شفنا طيب الويفل دي ذات نفسها بتبقى مراحلها ايه في الحياه. فلقينا ان هي الحاجه المشتركه ما بين وود بيرنج انسكس، الانسكس اللي بتاكل، ان هي في مرحله اللارفا بيبتدوا ياكلوا واحده واحده واحده. فده بيطلع الفايبريشنز والكرانشينج ساوندز من جوه، بس هي ما بتكونش مسموعه للاذن البشريه.
4: أكيد.
3: لازم تبقى في سنسرز، ميكانيكال سنسرز من جوه تقوم واخده الصوت ده. احنا الشغلانه بتاعتنا بقى ان الموديل ده بعد ما ياخد الذبذبات اللي من جوه دي يحط ديتكشن ليفل بكذا ويندو، ازاي الديتكشن ده مثلا في الوقت كذا كان في صوت بشكل عام، فانت خلي بالك ان انت ممكن يبقى في انفستيشن هنا او انفستيشن هنا، فتلحق تعالجه في الاول
4: بشكل دقيق. يعني انتوا توصلتوا المشروع بتاعك وتوصلتوا ان هو بيحقق دقه تصل ل 98.2%.
3: ده ريسيرش وايز يس، ان ذا فاليديشن اكيورسي اوف اور موديل وصل لهذه النتائج، واحنا حاليا شغالين عليه اكتر ان احنا ازاي ممكن نحسنه، نخلي الاركيتكتشر بتاعته احسن مع الوقت. فنقدر نعمل بايب لاين كامله ونبتدي لو هنعمل لها حاجه اكبر باذن الله تعالى.
2: انا مبهور صراحه من فكره انك انت تسمع ازاي تعمل انفستيشن مش بقى من الانفراريد ولا مش عارف ايه, لا انت تسمع صوت اليرقه وهي لسه بتخطو اول خطواتها في عالم الطفيليات صح. بس عمال اقول لنفسي انه دي مشكله ابتدت من حشره معينه في شجره نوع شجر معين. انا ما اعرفش, يمكن انا طبعا انا مش حد في العلم وكده, بس عملوا لي الاوبشنز اللي ممكن تتعمل على حشرات تانية كتير طبعاً. بتاخد نفس النهج وعلى شجر تاني كتير ممكن تبيعها مثلا في بوليفيا في شجره معينه هم عايشين عليها زي مثلا احنا عندنا النخل او في السعوديه او مش عارف مين.
4: المجتمعات الزراعيه كلها ده حاجه هتفيد
2: يعني. وتبتدي اللي هو صح, هل ده كلام ولا احنا بنقول
3: بالظبط؟ هي الموديل الاركتكتشر ذات نفسه مع اي نوع داتا مع طبعا سبيسيفيكيشنز معينه على حسب البيئه بتاعه الجو والنويز وهكذا, الموديل كان بي تريند اون ذات تايب اوف داتا ويبقى شغال عليه. فان اتس نوت اونلي فور ذا ويفلز, ذا ويفلز واز ذا اور فيرست ستيب ان احنا نخدم حتى بالبلد بشكل ما ونبقى بنعمل حاجه تؤثر بشكل انوفاتيف بشكل كبير او فور ذا هيومانيتي. بعديها هو الموديل اف تريند اون ذات اف وي هاف ذا داتا فور ا سبيسيفيك تري اور ا سبيسيفيك انسكت وذ اتس كاركترستكس وي كان ترين ذا موديل اون ات اند وي كان فاين تيون ذا موديل اون ات فانه يبريدكت للحته دي بالظبط.
4: فهو دلوقتي هو يعني الموديل للنخل بس, انما بعد كده نقدر نطوره ونخليه شغال على اي نوع
3: اي وود بيرينج انسكتس موجود.
2: والانسكت ديت اصلا هي ضره ملهاش اي حاجه حتى حاجه مفيده في الايكو سيستم بتاعنا
3: مش بشكل لا. كبير لا هي ان بيبقوا انفيسيف بشكل كبير
4: وحتى بنوصل لمرحله انه بنحرق محاصيل كامله
2: والشجر بيقع على الناس.
3: ويعني اصلا كان حتى انسيدنت من الناس اللي بنتكلم عنهم واحنا في دبي من الاماره ذات نفسها او من ناس من دول تانية ان هم بداوا يشيلوا النخل من الشوارع بسبب الحاجات دي.
2: لا
3: ان هو النخل ممكن يقع على الناس بشكل ما او اخر بسبب الحاجات اللي بتيجي تاكله من جواه.
2: هل نفس الحشره دي موجوده في دبي او في
3: موجوده في اي نخل في العالم؟
2: يعني قصدي انها مش ملهاش علاقه بموطن بيئي معين تروبيكال او وات ايفر, هي مطرح ما النخله دي موجوده أيوه. انا هبقى موجود.
3: ما بتيجي في النخل بتاع البلح بتاعنا عادي في الميدل ايست, وبتيجي الكوكونات, بتيجي لمعظم النخل كله. اللي موجود في الحياه وهي من اكثر الحاجات اللي بتضر النخل في العالم.
4: فهل بقى الاختراع او الابتكار بتاعك وصل لدرجه ان احنا نقدر نستعين بيه ونستغنى عن فكره ان احنا ندمر محاصيل كامله من التيرمايتس دي؟
3: احنا حاليا ان ذا ريسيرش اند ديفلوبمنت بورت لغايه ما نفاينلايز البايب لاين كامله ونقدر نجو تو بي ان احنا ننزل تو تراي اون ذا جراوند. احنا معظم الحاجه بشكل ثيوريتيكال بس وذ ذا ريل داتا, يعني الداتا اللي احنا جايبينها اذا ريل داتا
2: ما هياش ثيوريتيكال. بس
3: ما هياش ثيوريتيكال, ذا بارت وي ار سبيكينج اباوت از ذا موديل از ذا ثيوريتيكال بس الداتا از ريل. فان احنا هيبقى الباقي الاي او تي بايب لاين ذا سنسور بورت ذا اول اوف ذات بورت ان احنا نبتدي نطبقه على ارض الواقع باذن الله تعالى ونفاينلايز البيبر. يعني
4: انت عارف انه الخسائر بتاعت مصر بتوصل ل 200 مليون دولار؟
2: ما لسه قايل فعلا
4: ده حاجه ده يعني.
2: طب احنا نادر هنروح لاغنيه سريعه ونيجي نكمل معاك الحوار لانه it's really interesting.

0: احنا لسه مع نادر. هنكمل في الحوار بتاعنا. احكي لنا بقى كده، انت دخلت مسابقه، قول لي ايه اسم المسابقه، عملتوا ايه في المسابقه، واحساسك ايه وانت جوه المسابقه.
1: المسابقه Prototypes for Humanity Dubai Future Solutions، نماذج هندسيه من اجل الانسانيه. دي مسابقه بتتعمل في دبي. بتتعمل من سنه لسنه، بتبقى انستيتيوت بيست، يعني ما بينفعش تدخلها كانديفيدوال، لازم تدخلها كانستيتيوت.
0: اوكي.
1: فكان ساعتها الجامعه جت، طيب احنا عايزين ايديز، عايزين نشتغل مع طبعا اشرف بروفيسور هدى، واللي هو جزء كبير جدا من الشكر يبقى ليها، يعني ان احنا عايزين نبتدي نشتغل. فبعد ما تمام اوكي نبتدي بقى نشتغل على افكار وهكذا، وربنا كرم والحمد لله بقينا فاينالست. وحتى انا ساعتها وانا هناك كنا من
0: فاينالست بين 120 دوله، يعني
1: 120 دوله و15 الف سبميشن،
2: ده كوكب الارض، لان احنا يعني خلاص قربنا على 100 وحاجه دوله.
1: وكنت من اصغر الناس هناك، كنت انا الوحيد الباتشلرز هناك، معظم الناس هناك كانت يا ماسترز يا بي اتش دي، عشان معظم البروجكتس اصلا كانت شبه ماركت ريدي بشكل كبير.
2: كنت انا الوحيد الباتشلر، يعني اعزب
0: ذا باتشلر.
1: فحتى انا كنت هناك كنت لسه 18 سنه، فكان الموضوع از very wow effect شوية. برضو كان في بوينت اخر، ان احنا ما كناش لوحدنا، احنا كنا احنا وعين شمس من مصر، بس مثلا كان جميع ناس من كامبريدج، ناس من اوكسفورد، ناس، يعني احنا كنا حرفين مع كريم دي لا كريم من الجامعات.
2: واحنا احنا على فكرة كريم دي لا كريم
1: ده كده كده
2: عين شمس، ويعني فاهم.
0: بس فايه بقى اللي ميز ويفل نت وخلاه يوصل للفاينل؟
1: هي الازمه دي موجوده بشكل كبير على مدار العالم وعلى مدار حتى السولوشنز، يعني في سولوشنز موجوده من قبل كده، بس هو الفاكتور ان هو الانوفيشن في ازاي ديتكشن هيحصل في البايب لاين بتاعه الديتكشن.
2: لسه هقول لك كده الصراحه، قلت يعني هم معقول ما حدش حل الموضوع ده قبل كده؟ فانت قلت كان في سولوشنز
0: بس ما كانتش اكيوريت او ما كانتش بالافيشنسي
2: بريامتيف يعني.
1: فهو كان في اوريدي وورك اتعمل من سنين فاتت من كذا دوله من العالم، بس اغلبهم كان بيبقى البايب لاين بتاعته بتقف في حته، عنده مشكله في حته، الاكيوريسي بتاعته مش اعلى حاجه بشكل كبير. فده كان بارت الانوفيشن بتاعنا شويه، ان احنا عملنا بايب لاين جديده شويه مع سولوشنز، يعني احنا خدنا حاجات شبه اللي اتعملت، هي فشلها كان فين، وابتدينا نطور عليها قدام.
2: واو لذيذ قوي.
0: طيب لو احنا بقى في اخر ستوب، يعني انت لو انتقلنا بقى من مرحله المسابقه
2: والورق
0: والثيري، ايه الخطه بتاعتك او بتاعت الفريق بتاعك عشان الموضوع ده يكمل للاخر؟
1: عشان الموضوع ده يكمل الاخر، احنا حاليا بنخلص البيبر عشان لو هنببلش ات تيك ذا اي بي اند اول اوف ذات، وان احنا نبتدي نجو اون ذا جراوند، يعني ايفن اف ان احنا ازاي نبتدي نجرب هل الموضوع ده هيحسن بشكل كبير، مش نوت يعني نبتدي بالنخيل طبعا الاول، ونبتدي نميك 100% شور ان هو الموضوع تمام، then to go all over the world and to go for all the wheat bearing insects. So حتى we don't use much pesticides في العالم.
2: صح، لانك انت بتعمل early detection، فبالتالي مش هيبقى عندك مشكلة كبيرة قوي تعرف تخلص منها، فهتقلل استخدام المبيد.
1: ده كده كده
2: يعني. نادر، برافو برافو برافو جدا، ومستنين مزيد من النجاح. وعلى فكرة عاوزين نبقى نعمل فولو اب للبروجيكت ده ان شاء الله
1: بإذن الله،
2: وتجيلنا كده وانت فاهم
0: وانت معك اختراع
2: ومعك فلوس. بنشكرك يا نادر جدا على وجودك معنا النهاردة. النهاردة كان معنا ضيفين يعني ولا أروع، وأفكار ولا أروع، حاجة
0: كريم بجد،
2: حاجة بجد زي ما بيقولك بيض الوجه بلبنان يعني كده ترفع الراس يعني. بنشكرك يا نادر جدا، وتعالوا نسمع ليجاسي واحمد بهاء، سهران الليل.

0: معانا دلوقتي هيبقى معانا مداخله من دكتور اسلام وجيد، المدير التنفيذي للمركز العربي للذكاء الاصطناعي بالاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
1: بالظبط، فوسط منافسه مع فرق طلابيه من 97 دوله حصل الفريق المصري على الميداليه البرونزيه في الاولمبياد الدولي للمعلوماتيه في اوزبكستان، و اللي فعلا خلصت فعالياتها اول امبارح. مش بس كده، تم تكريم دكتور اسلام وجيد المدير التنفيذي للمركز العربي للذكاء الاصطناعي بالاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومنحه جائزه ديستينجويش سيرفيس لدوره على مدار سنوات في اكتشاف الطلبه الموهوبين في مجالات البرمجه والتكنولوجي. فخورين جدا جدا بيك يا دكتور اسلام، بجد مساء الخير.
2: مساء النور يا فندم، يعني وشاكر جدا لكلام حضرتك، والله يعني اسعدتني، ربنا يخليك.
1: والله حكي لي اسعدتنا باكتشاف المواهب دي، ويعني مواهب تبقى موجوده بس مين اللي يكتشفها، مين اللي يوجهها، مين اللي يكون عنده العين انه يشوف حاجه مميزه في كل شخص ويطلع الاحسن ما عنده علشان في الاخر ايفنتشولي كلنا نستفاد. فدي حضرتك يعني نقطه مهمه جدا.
2: ولو تسمح لي ازود نقطة، مين بقى اللي يستفاد منها بعد ما نكتشفها؟ ده الأهم.
1: بالظبط،
2: هو ده الفاليو ادد اللي فعلا هو ده اللي ممكن يضيف للبلد.
0: صح. طبعا اولا مبروك، ده انجاز حلو جدا. فعايزين نعرف بقى، يعني كلمنا اكتر عن التكريم اللي حصل واللي حصلت عليه وفوز الشباب اللي كانوا معاك بالميدالية البرونزية.
2: هو الحمد لله الولاد عندنا هنا في مصر ممتازين من سنين طويلة جدا. احنا بنعمل في يعني في هذا المجال من 25 سنة، من سنة 2003 حتى الآن. الأكاديمية خدت على عاتقها دور ان هي فعلا تدي فرصة للولاد الموهوبين ان احنا ازاي نقدر نكتشفهم. بنبدأ معهم من مرحلة المدرسة، من اول مرحلة اعدادي وهم في اولى وتانية اعدادي، بنبتدي نعمل لهم مجموعة مسابقات لها علاقة بالتفكير المنطقي او الكمبيتيشنال ثينكينج. نشوف هل الطالب ده فعلا موهوب ان هو يقدر يبقى كمبيوتر ساينتست في يوم من الايام ويقدر يتعلم برمجه ولا لا.
1: ده تاهيل، يعني ده اللي هو مش تدريب، ده تاهيل من الاول خالص.
2: احنا فعلا هي مرحله انتقاء. احنا بنشوف مين الطالب اللي موهوب بالفطره، علشان كده مصر محققه يعني الحمد لله حوالي 30 ميداليه في تاريخ مسيرها في الاولمبياد، لان احنا بنختار من الاول الولد اللي فعلا عنده التالنت ان هو يقدر يتعلم بروجرامينج. بعد كده بناخد الطلبه الاوائل من التصفيات دي، بنبتدي نعلمهم بروجرامينج وبنبتدي نعلمهم بروبلم سولفينج، وبعديها بنبتدي نقدر نجيب لهم مدربين اجانب. يعني انا فعليا معتمد على مدربين صينيين، لان يعني نفسي انقل التجربه الصينيه هنا عندنا في مصر، اشوف هم بيعملوا ايه مع الاولاد بتوعهم ومع الطلبه بتوعهم ان هم يقدروا يشتغلوا بالحماس. بعديها بيبتدوا يخشوا في مجموعة مسابقات وتصفيات كتير لغاية ما نقدر نختار الفريق اللي بيشارك وبيمثل مصر في الأولمبياد الدولي للمعلومات.
0: بالضبط، حضرتك اتكلمت كتير عن المسابقات، قلنا ازاي المسابقات دي مهمة للطلبة؟ يعني هل مثلا هي بيبقى ليها عائد دايركت عليهم ان هو مثلا يساعدهم ان هم يدخلوا جامعات معينة
1: او يحصلوا على منح مثلا؟
0: مثلا
2: حد حضرتك مثال جدا ان شاء الله هيحصل يوم السبت. يعني انا عندي اثنين طلبة كانوا معايا في الأولمبياد، واحد منهم جاي له

0: منحة في MIT وجاي له منحة في نفس الوقت في هارفرد.
1: ما شاء الله.
0: معاذ رايح ألمانيا إن شاء الله. الولاد عندي أتليست في واحد كل سنة بيروح MIT ده أتليست. في لسه عندي مروان لسه متخرج من ستانفورد قريب. لسه في يوسف لسه داخل ستانفورد. فالجامعات بتاخد الولاد من المسابقات دي. يعني لو حضرتك شفت مثلا السبونسرز نفسهم بتوع الأولمبياد هتلاقي Open AI. هتلاقي كل الشركات السوفتويرز والاي اي الكبيره على مستوى العالم هم دولت اللي بينقوا الطلبه دول. والجامعات بتبتدي تدي اوفرز للطلبه دي فول سكولرشيب مجرد علشان يلتحقوا بيهم.
2: طبعا دي
0: عندنا نماذج وقاعده بيانات كبيره جدا من الولاد بتوعنا اللي خدوا منح في الجامعات الدوليه الكبيره الجامعات العريقه.
1: يعني ده جهد أكتر من 20 سنة في اكتشاف طلبة مدارس موهوبين مش جامعات. ودي نقطة مهمة جدا لازم أكيد. نقف عندها ونبتدي نسأل حضرتك على أساس إيه حضرتك بتشوف الفطرة أو الموهبة اللي عند الطالب ده. لأنه أنت حضرتك عارف أن الطلاب في المدرسة بيكونوا شوية ممكن اهتماماتهم ما تكونش زي اهتماماتنا احنا
2: أو
1: كبار
2: مش شايفين أو أهمية الموضوع ده ليهم في المستقبل
1: بالظبط. في حاجة العين اللي بتحكم بيها أو الاختبارات اللي بتتعمل إيه اللي بيحصل بالظبط للطلاب دي من أول الانتقاء؟
0: كل شهر 5 شهر مايو من كل سنة بنتجمع حوالي 150 أستاذ جامعي شغالين في نفس المجال بنتجمع في دولة مختلفة. يعني سنة بتبقى في كوريا سنة بتبقى في يعني كل سنة بتبقى في دولة مختلفة. بنبتدي نحط مجموعة مسائل بنحول الالجوريزم الكمبيوتر الالجوريزم بنحوله لمسألة تبان كأنها سؤال عادي جدا وإنها لعبة للطالب. فالطالب اللي بيقدر يدخل يحل النوعية دي من المسائل وبيبقى فعلا انترستد ان هو يقدر يحل النوعية دي من المسائل من غير ما يبقى عنده اي علوم سابقة او اي نولج سابق بالبروجرامينج ده بالنسبة لنا بنحط عينينا عليه. هو ده الولد اللي احنا بندور عليه. ليه؟ لان هو ربنا خلقه بتركيبة دماغ قادرة على فهم الالجوريزم.
2: هو ده نوع من انواع الذكاء يعني
0: بالضبط. هو الكمبيوتيشنال ثينكينج اللي هو بيفكر زي الكمبيوتر. انت عارفه حضرتك ان اصعب حاجه ممكن يعني تفكري فيها لو قلت لحضرتك اكتبي ازاي تعملي كوبايه شاي هتلاقي في خطوات كتيره جدا في النص هتنسيها.
2: طبعا.
0: ليه؟ لان احنا بنعملها يعني عادي
2: تلقائيا من غير ما اكون مفكره في الاكشن.
0: لكن الكمبيوتر ما بيفكرش كده. الكمبيوتر احنا لو نسينا خطوه واحده بس البروجرام كله هيبوظ.
2: بالزبط.
0: احنا بندور دايما على الطالب اللي ازاي بيفكر في جميع الخطوات والستبس بتاعت البروسيس تمشي صح ويبتدي يفكر ازاي ينفذها في اقل عدد خطوات واقل وقت ممكن. ده الطالب اللي احنا بندور عليه. وده اللي الطالب كل شركات العالم اللي هي البيج تاك في العالم اللي هم الجاينتس في الدنيا كلها بيدوروا عليه. هو ده الطالب اللي مطلوب.
1: ودكتور
0: احنا بندور عليه من هو صغير.
1: ايوه صح. دكتور الاولمبياد يعني مصر ليها باع طويل فيها حضرتك قلت 30 ميداليه يعني والمسابقه بتتعمل كل سنه وحتى استضفناها في سنه 24 في اسكندريه. مظبوط
0: مظبوط.
1: الميداليات الكتير دي يعني الطلاب لما بيطلعوا حضرتك بتشوف ثمار الموضوع ده انا عارف انه سؤال كليشيه شويه بس بتحسوا بإيه وانتوا بعد كل المجهود ده وثمارها ويعني إيه الأحساس؟
2: لا أنا حضرتك شفت حاجة في طلاب ما حدش تاني كان شافها.
0: بص هو بصراحة هو ميكس فيلينج رهيب. أولا أنا بفرح للطالب. ليه؟ لأن الطالب ده أنا ببقى أخده لسه من أولى وتانية إعدادي فأنا ببقى أخد الطالب ده طفل لسه يعني صغير خالص. فيعني لما بشوفه اللي هو خلاص قضى معايا تقريبا 5-6 سنين وبعد كده بشوفه خلاص رايح منحه يعني زي ما كنت لسه اول امبارح والله كنت يعني
1: ايوه
0: وبهوزه وبقول له يعني اكيد هتسال عليا يعني
2: احساس ابوي يعني اكيد
0: ده احساس حلو قوي ورائع. بس الاحساس اللي بيزعلني اكتر ان لما الطالب ده ما بيرجعش مصر تاني. هو ده اللي بيزعلني. احنا دورنا فين؟ احنا استفدنا من ولادنا بايه؟ احنا وصلناهم لمكانه كويسه جدا. طيب امتى بقى هيجي الوقت ان احنا نستفيد من ولادنا اللي احنا وصلناهم للمكانه؟
1: يعني هم بيدرسوا بيفضلوا قاعدين هناك بيشتغلوا ولا بيخطفوهم اكيد يعني بس
2: خلاص هم بيشقوا طريقهم بقى
1: بره. طبعا بعد
2: بس انا هسال حضرتك السؤال ايه اللي احنا محتاجينه من يعني من رايك في الوقت ده ان احنا نعظم او نعزز استخدامنا للطلاب دي؟
0: اتمنى يبقى فيه يعني زي كده ما بنقول خطه قوميه فعلا للاستفاده مع الولاد دي. الولاد دي تدمج في المشروعات. احنا في دول كتيره جدا بتاخد الولاد دي بتبتدي تستفيد بيها من السن ده. اولا في دول كتير جدا بتمنع ولادها ان هي تلتحق بجامعات خارجيه، بس طبعا الدول دي طبعا يعني ليها رانك عالمي ورانك كبير جدا في الجامعات.
1: اه فاهم قصدك.
0: حاجه يعني
1: understood يعني expect
0: بس هو بيسمح له ان هو يطلع بس لو قدر يجيب منحه في جامعه اعلى من الجامعه اللي عنده في البلد ويخلص ويرجع تاني. بيرجع تاني ليه؟ لان هو بيدمجه ضمن المشروعات القوميه اللي موجوده في البلد، بيبتدي يستفيد منه. ما بيبتديش ان هو يطلع ولاده ان هو يعني زي مزرعه كده، لو افترضنا ان هي مزرعه وبتفرخ يعني اجود انواع الطلاب وبعد كده الطلاب دي بتطلع ما بترجعليش تاني.
1: اه عامه يا دكتور
0: انا بتمنى
1: احنا كمان بنتمنى والله يعني اتفضل.
0: انا بس بتمنى فعلا ان ولادنا ما يبعدوش عننا.
1: ايوه صح.
0: في الاخر هم دولت زي
1: مستقبل.
0: ما الكريم دول كريم بتوع المفكرين في العالم، هم دولت اللي بيقدروا ان هم فعلا
1: يغيروا
0: العالم. يعني انت ممكن بالظبط انت دلوقتي خلاص هي الفاك دلوقتي هي صناعه العصر. فممكن بفكره صغيره ننقل اقتصاد الدوله كلها في حته تانية بفكره بسيطه جدا.
1: صح.
0: يعني حضرتك شوف اقتصاد الشركات الضخمه في التكنولوجي، شوف هي يعني هي الانكم بتاعها واقتصادها اكبر من انكم بتاع دول كتير.
1: من جي بي دي. صح مظبوط فعلا 100%.
0: نتمنى ان اولادنا دول يعني يبقوا يعني تحت عينينا وان احنا فعلا نضمهم لينا وان احنا نستفاد
1: ان شاء الله.
2: دكتور اسلام وجيد المدير التنفيذي للمركز العربي للذكاء الاصطناعي بالاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بنشكرك جدا جدا جدا.
1: نشكر حضرتك على وجودك معانا النهاردة، وإن شاء الله من نجاح لنجاح ونشوف طلابنا بيبدعوا بيرجعوا كمان بلدهم وندمجهم فعلا في المشروعات القومية. وبنشكرك جدا يا دكتور.
0: يا فندم أنا اتشرفت بالمناسبة الجميلة دي وشكرا جدا لحضراتكم.
2: شكرا لك جدا.
1: مع ألف سلام.
0: أشكرك.
1: مع السلامة.
2: مع السلامة.
1: حقيقي فعلا فخر لمصر أكيد. هنروح لفاصل إعلاني ونرجع. يلا
3: انتوا بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
4: Energy 92.1 المزيكا.
5: المزيكا
4: لعبتها.
6: نجحنا بس الجامعة ايه؟
7: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الاهلية
6: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
7: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance.
8: الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة.
9: الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية.
10: هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
11: يلا نتصل حالا.
12: رقمهم 16 541.
13: الرقم الضريبي 530 638 312.

من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في أي وقت وفي كل مكان.

الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: اكيد في جديد ما المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي عيشها بانرجي مع وائل منصور ومنى عامر. انتوا بتسمعوا طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
1: حلقاتنا خلصت النهاردة. نتقابل الأسبوع اللي جاي معكم منى يوسف
2: وائل منصور من 3-4
1: بالظبط كده. إن شاء الله أسبوع جديد هنقول لكم مع ألف سلامة. نتقابل الأسبوع اللي جاي من 3-4
2: يوم الأربعاء
1: بالظبط. إحنا عشان we're over the cloud over the moon علشان بالزبط. بجد فعلا حلقة حلوة وكان في نماذج مشرفة جدا
2: جدا،
1: مستقبل باهر إن شاء الله.
2: طبعا بنعتذر على الراب الوحش جدا اللي احنا استعملينه،
1: ده خطير. هنسيبكم مع محمد عدوية اللي ناسيني، وما تنسبوش تسمعوني بعد شوية. باي
2: باي.

0: استعد دلوقتي 4، خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أعزائي المستمعين،

البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف، اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو، every step is a statement.

يا مساء الفل ومساء الخير، هلا والله، وكيفكم وش اخباركم؟ ان شاء الله كل شيء تمام ولا بس يا جماعه الخير. حلقه جديده من عيش بانجي معك وائل منصور لمده ساعتين على الهواء من الساعه 4 للساعه 6، وان شاء الله اخر يوم قبل ما من عامر ترجع البرنامج ان شاء الله بعد غياب 4 اسابيع، غياب شهر ان شاء الله من الحد اللي جاي ترجع تنور البرنامج بإذن الله. معك وائل منصور لمدة ساعتين على الهواء، كل الأغاني اللي عاوزين تسمعوها، كل الإصدارات الجديدة والقديمة كما يحلو لك، ما يطلبه المستمعون دايما في أنرجي في جميع البرامج على 92100 رقم الأسماس. عندنا أخبار عن التعليم، أخبار كتيرة جدا عن الترفيه، عندنا حاجات اجتماعية، عندنا دراسات، عندنا التطبيق. بصوا يعني تعرفين يعني صندوق مليان حاجات كتيرة في البرنامج، بس انت تشاور وتأمر يا مستمع على 92100. ويا منا يا عامر متأثر بغياب، وحتى تامر حسني غنالك، نروح نسمعها ونرجع تاني، ومن بعدها رامي صبري القمر.

0: كنا بنسمع من ألبومه الجديد رامي صبري القمر الأغنية. طيب في خبر كده متداول على السوشيال ميديا، وطبعا طبعا نسيب الخبر نسيب الخبر زي ما هو ولا نقعد نفتي ونقعد بقى ننشر إشاعات ومش عارف مين؟ مش بتكلم على غير على حفنة قليلة من الناس اللي بتحاول إنها ما عرفش اللي بيعملوا كده. يعني كلنا صحينا في أسبوع قالك إيه، قالك السنة التعليمية أو الدراسة ماشي هتبقى شهرين زيادة، والناس يقول لك ازاي وما ازاي، والسوشيال ميديا وانستجرام وتيك توك وسناب شات ولينكد ان وكله واكس لا طب تعالوا نقول المصدر بقى. المصدر هو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قال لك انه عدد ايام الدراسة الفعلية حدثت تدريجية على مدار السنوات اللي فاتت لغاية ما وصلنا العام الدراسي الجديد اللي بينطلق يوم 12 سبتمبر اللي جاي ان شاء الله. وبيقول لك انه عدد ايام الدراسة الفعلية ماشي 183 يوم في العام الدراسي 2026-27. طيب بزيادة قد إيه؟ 10 أيام فقط عن 25-26. السنة اللي فاتت 173، السنة دي 183، أو السنة الجاية يعني اللي هو تبدأ 12 سبتمبر. وعلى فكرة أصلا الطلاب هيخشوا العام الدراسي الجديد بشكل تدريجي على مدار أسبوع أو الأسبوع الأول كنوع من التنظيم والانضباط علشان يمنعوا تكدس، وكمان يأكدوا على أن مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي ما يستمر، يعني صفوف النقل لا يستمروا في المدارس حتى نهاية العام الدراسي المحدد وفق للخريطة الزمنية، ولكن يخلص العام الدراسي بتاعهم بانتهاء امتحانات آخر الفصل الدراسي التاني بس. فده يعني موجود في إطار توفير وقت تعليمي كافي للطلاب والمعلمين، وبيعزز قدرة الطالب المصري على المنافسة في سوق العمل محليا ودوليا. فمفيش شهرين دراسة زيادة، هم 10 أيام عن السنة اللي فاتت فقط فقط. نروح لفاصل ونرجع تاني. 92-10 رقم الاسماس يا حبابي.
1: عيشها ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
2: أنا من عامر
3: وأنا وائل منصور.
4: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
5: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
6: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.

0: زي الفل.
1: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
2: Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 21 أغسطس. رامي عياش.
3: بعد القلب بيشتاق لا.
2: روبي. تباع التذاكر على تيكتس مارشي أوفيشال راديو سبونسر إنرجي 92.1.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية إطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. أطرى لجفاف العين من أوركيديا.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ما تودينيش تمارين الولاد الساعة 2 الظهر وتقولي ما هي سباحة، ما أنا مش هنزل معاهم، يعني مش هيبقى أنت والحر.

0: رجعنا تاني في عشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
1: تحسن ملموس ملموس، يعني كلنا لمسينه في الطقس. الأرصاد قالك انه اخر صور الاقمار الصناعيه بتقولك انه في انخفاض طفيف في درجات الحراره، بس لسه الرطوبه عاليه شويه. ف هقول لكم درجات الحراره، يعني هي متوقعه، بس انا بتكلم على انه كان في موجه حر وانكسرت، فان شاء الله نكمل كده، يعني لانه الحر مش لذيذ ابدا. واحنا خلاص قربنا، مش عايز اقول قربنا نخلص شهر اغسطس، بس يعني اللي انا شايفه قدامي انه درجات الحراره تبقى ما بين 35 34 و36 في القاهره، يعني مثلا لغايه الجمعه اللي بعد الجايه. طبعا دي بتكون يعني خريطه بنشوفها وبنقول لكم عليها. ممكن في بعض الحالات طبعا توصل ل 37 38 على حسب الاحتباس الحراري، مثلا في اسفلت قاعدين في مرور وكده، فاهم، مستنيين العربيه تتحرك بقى وقاعدين في الاشاره. يعني عامه كل واحد يهايدريت، يشرب مية كتير، والأملاح اللي في جسمك تكون مظبوطة عشان ما يجيلكش لا جفاف ولا ضربة شمس أكيد. وبس كده. أنا بصوا بسمع أغاني كتير كتير جدا جديدة اليومين دول على أنرجي، كلها جديدة وكلهم مطربين بنحبهم. وبعد كده قعدت أقول طب ما أخد بريك سنة الحلقة دي وألعب لكل حد نزل له أغنية جديدة، أغنية وحشتنا. الله يا وائل، الله عليا بجد.

0: الله على أنغام حقيقي من أحلى الأغاني اللي عملتها, وده توزيع حسن الشفعي ومن أجمل الميني ألبومز اللي اتعملت. طيب عامة اللي يعرفني يعرف أن أنا بحب كل الأحداث اللي بتحصل, الأحداث ممكن اللي تكون الكونية, شهب, كسوف, خسوف وهكذا. بس أنا عارف أنه قبل الميعاد بيمكن سنة, بس تعالوا نشوف الخبر ده وإيه اللي هيحصل يوم 2 أغسطس. حدث تاريخي هيستقطب مئات وألوفات من السياح, وبيقولك لغاية دلوقتي إن يوم 2 أغسطس ده بيقولك إنه الأوتيلات كلها محجوزة في الأقصر. إيه اللي بيحصل؟ تعالوا مع بعض ناخدكو في رحلة. يوم 2 أغسطس 2027 هيحصل كسوف شمسي فوق أجزاء من شمال أفريقيا, أوروبا, الشرق الأوسط. لكن واسمعوا, أطول مدة للكسوف الكلي هتكون مرئية من الأقصر. اللي يميز الأقصر يوم 2 أغسطس 2027 إنه الكسوف الشمسي ده هيبقى 6 دقايق و23 ثانية, وهي الأطول على كوكب الأرض لغاية 2114. الصيف اللي جاي هيكون تاني أطول كسوف كلي في القرن 21 بعد كسوف يوليو 2009, لكن الكسوف 2009 كان فوق المحيط الهادي. بتاع الأقصر 6 دقايق و23 ثانية هو الأطول على اليابسة, أطول حاجة, ومش هتحصل لغاية 2114. هو الأطول في اليابسة, تخيلوا, من سنة 1991. في 2027 مسار الكسوف هيبقى من المحيط الأطلسي, هيعدي على جنوب أسبانيا وجبل طارق وشمال المغرب, وبعدين ينحني عبر أجزاء من الجزائر وتونس وليبيا, السعودية واليمن والصومال, وينتهي في المحيط الهندي. واستثنيت مصر لأنه مصر لوحدها بمدينة الأقصر هتكون هي اللي بتلمع, هي اللي جايبة كل السياح. عايز أقول لكم مفيش ولا مدينة في العالم كله تقدر تقدم مدة كسوف أو باكجراوند وخلفية زي خلفية مدينة الأقصر, اللي هي أكبر مدينة متحفية في العالم. فما بين وادي الملوك وادي الملكات المدينة ممتدة ومبنية فوق طيبة القديمة اللي احنا عارفينها. وتخيلوا فوق كل ده انت شايف أطول كسوف شمسي كلي على الأرض من سنة 1991, ومن دلوقتي بيسموا الكسوف ده كسوف القرن. 6 دقايق و23 ثانية, حاجة مثيرة جدا جدا جدا. مارك يور كالندر من دلوقتي واحجزوا وروحوا الأقصر, سياحة داخلية برضو حلوة. يوم 2 أغسطس 2027 أطول خسوف كلي للشمس 2027. نرجع تاني بقى لبرنامجنا ونقول كل الأغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها دلوقتي هتطلبوها على 92 100. انسوا اللي فات ده زي ثقب أسود في البرنامج وكأنك ما سمعتوش, دن دن دن دن دن زي الأفلام الساي فاي بالزبط. تعالوا نروح نسمع الأغنية اللي جاية دي, نسمعها ونرجع تاني. بصراحة أنا بحبها, كلمنتينا مروان موسى وسانت ليفانت.
1: صلي زمان ما خجلتش من وحدة

سلام سلام سلام لكل الناس اللي تبعت منو مروه الشافعي وكل اللي مش كاتبين اساميهم بيطلبوا اغاني. هلعب لكم كل الاغاني اللي انتوا عاوزينها. وفي حد عجبال فكره، يا رب تكون يعني اكتر من حد، ان احنا بنلعب اغاني شويه مش قديمه بس اللي هو ايه، بنغير المود كده. يعني في اغاني كتير قوي وحشتني انا حاسه ما سمعتهاش. يعني مثلا تخيلوا تسمعوا الاغنيه دي دلوقتي على الراديو، سميره سعيد قويني بيك مثلا، ومن بعديها فضل شاكر صحاك الشوق. بلاي ليست بلاي ليست المزيكا لعبتها، بس برضو ساعدني او ساعديني 9210 اديكوا عرفتوا البريف. يلا نشتغل مع بعض ونسمع ونستمتع.

0: والحب كده، الحب كده يعني ايه؟ انك انت تحب اللي بتعمله، تحب اللي بتشتغله، تحب كمان اللي بتدرسه. لما تيجي تختار جامعة اكيد مش هتبص على اسم الكلية اللي هتدخلها بس، اكيد بنعمل كده، بس مش ده المعيار. هتفكر كمان انا هدرس فين، هتدرب ازاي، هعيش تجربة جامعية عاملة ازاي اللي هي من احلى سنين عمري. والاهم من كل ده بقى، هل المكان ده هيجهزني فعلا للحياة بعد التخرج، ولا مجرد داخل مباني وقاعات ومحاضرات؟ لا، ده تحديدا اللي بيخلي جامعة 6 اكتوبر مختلفة، مختلفة جدا، لان هي اول جامعة خاصة في مصر من سنة 1996. يعني بنتكلم في 10 20 كتير، بنتكلم في كتير سنين، كتير جدا. منظومة تعليمية متكاملة بتتبني. الجامعة فيها 14 كلية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، تخصصات متنوعة: الطب، طب الأسنان، الصيدلة، علاج طبيعي، الهندسة، نظم المعلومات وعلوم الحاسب، الفنون التطبيقية، اللغات، الترجمة، الاقتصاد، الإدارة، التربية كمان، وكمان الإعلام وفنون الاتصال والتمريض، وكلية السياحة والفنادق. وبالنسبة لكليات أو كلية السياحة والفنادق تحديدا، عندها تجربة مميزة في التعاون الدولي من خلال التعاون مع جامعة IMC للعلوم التطبيقية في النمسا في برنامج بكالوريوس إدارة السياحة والترفيه، اللي بيتيح للطلاب الدراسة وفق مناهج ومعايير أكاديمية دولية، وكمان بيحصلوا على شهادة أوروبية معتمدة من جامعة IMC بالنمسا. فاكر التجربة هتقف هنا وخلاص؟ لا، التجربة هنا مش بتقف عند الدراسة. الحرم الجامعي نفسه بيجمع ما بين التعليم والحياة، اللايف ستايل، مستشفى جامعي للتدريب العملي لطلاب القطاع الطبي، مكتبة مركزية، مساحات خضراء، ملاعب، مساحات للأنشطة والفعاليات، مسرح روماني، طريق كباش أثري، وكمان استوديوهات للراديو والتلفزيون، ومعامل أجهزة. معامل أجهزة طبعا حاجة مهمة جدا، يعني وانت بتدرس عندك مساحة تعيش تجربة الجامعة بكل تفاصيلها: تعليم، تدريب، أنشطة، ثقافة وذكريات كمان، لأنه مفيش أحلى من ذكريات الجامعة، إنك يكون محطوط لك مش بس منظومة تعليمية متأسسة صح وبقلها سنين وسنين في المجال، لكن كمان حقيقي تعيش اللايف ستايل بتاعت الجامعة بتاعتك، يكون عندك كوميونيتي، وده اللي موجود في 6 أكتوبر بشكل مختلف تماما. ولو انت لسه بتفكر هتبدأ مستقبلك منين، يمكن البداية تكون من جامعة عندها خبرة من سنة 96 وبتطور نفسها باستمرار. جامعة 6 أكتوبر مش بس بتدرس فيها، دي بتعيش فيها تجربة جامعية متكاملة. تقدر تدخل على موقع التقديم الخاص بجامعة 6 أكتوبر علشان تعرف أو تشوف برامج الجامعة بشكل عام عاملة ازاي. لينك التسجيل admission.osxu.edu.eg. تاني www.admission.osxu.edu.eg. بس كده، يلا بينا.
1: عيش هذا انرجي راجع بعد الاعلان.
2: انا من عامر،
3: وانا وائل منصور.
4: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
5: انرجي 92.1، المزيكا لعبتها.
6: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
7: عاش، فاضلك one last round.
6: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
8: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل، موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج، أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع، ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل، والنهارده
3: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
3: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
5: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في دي جي توك مع باسم كميل
3: ودي جي كمان،
5: كل يوم خميس من 3 ل 4
3: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
5: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع. من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي الصوت واخلع البكرة.
9: This is Tiesto on Energy Egypt.
5: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
10: للإعلان على راديو إنرجي، نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري. 011-219-8069. إيميل sales@novo-eg.com.
11: رجعنا تاني فعيشها بإنرجي.
12: أنا وائل منصور.
11: وأنا منى عامر.
13: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. إندرايف. إندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو، every step is a statement.

0: الساعة دلوقتي 5.
1: خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
2: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: رجعت لكم وائل منصور في عشب انرجي اللي لسه فاتحين الراديو دلوقتي بيسمعوني لاول مره ده برنامج يعني حلو اسمعوني في حد اخر رقمه 86 حاضر حواش المود رايح على فين والله المود رايح في حته تانية مانو يا مانو يا مانو عايز ساعه تانية تسمع الهضبه اديني حطيت والله انا غيرت راس ساعه مخصوص عشانك والله العظيم وكمان عايز اسمع بهاء سلطان انا من غيرك بتوت وهان حاضر ده يعني دبل ريكوست عشان خاطرك وفي مروه الشافعي نفسها احلف بالله هيثم شاكر ولي بيفكروني عنيك حاضر من عيني بص بقول لكم ايه في حاجه في الصين في الصين حقيقي مبهره جدا جدا جدا قصه والله العظيم لازم تسمعوها بصوا تخيلوا فيلم ها اول 10 ايام ليه نزل في السينما في الصين ماشي فيلم اسمه نايولاي الفيلم ده في أول 10,000 في أول 10 أيام في السينما عمل 7,000 يوان بس يعني تقريبا 58,000 جنيه مصري في 10 أيام والصين انتوا عارفين الصين كبيرة فهو نزل في سينمات كتير فيعني انتوا متخيلين 58,000 ده رقم لا يذكر المهم ده فيلم أنيميشن نزل يوم 5 أغسطس ومن غير ولا حملة إعلانية تقريبا ومحدش كان بيروح يتفرج على الفيلم لدرجة انه اول 10 ايام حقيقي فعلا 58,000 جنيه ده تقريبا مثلا ايه ما كانش فيه مكان في The Odyssey او سبايدر مان فدخلوا ده انت متخيل اني فكرة الفشل اللي كان وصل له الفيلم ده بس الناس بقى لما بدأت تشوف صور ومقاطع من الفيلم اتصدمت من شكل الانيميشن انا نفسي دخلت اونلاين وشفت منه مقتطفات والله العظيم قعدت اضحك ضحك لا هو ده مش فيلم ال3D بدائي جدا لدرجة تحس انه هو معمول سنة 1903 مثلا والشخصيات كلها كأنها طالعة من لعبة كمبيوتر على سيجا او انا مش مصدق اصلا ازاي توافق انه ينزل سينما اساسا فاللي حصل ايه بقى الناس بدأت تتريق على الفيلم اونلاين وبقى من اكبر الميمز اللي موجودة في الصين حاليا فجأة اتقلبت الترابيزة وحصلت المفاجأة السخرية من العمل نفسه عملت له دعاية مجانية والناس كلها في الصين وانتوا عارفين تعداد الصين قد ايه كلهم قالك هو ايه الفيلم اللي كل الناس تتريق عليه ما نروح ايه نتفرج عليه كنوع من الإفيه الناس بدأت تروح السينما مخصوص عشان تشوف هو الفيلم وحش للدرجة دي وبعدين في ناس مصورين من جوه الفيلم اتفرجت عليه وهم انا قاعد بضحك وهم بيضحكوا من مش من حلاوة الفيلم من يعني مثلا تلاقي البقرة مثلا بتعايزة تعدي فتروح نطة في السماء علشان بتعدي من الناحية التانية للدرجة دي وحش فالفيلم بعد ما كان جايب 58,000 تخيلوا يا جماعة والله من يوم 15 أغسطس للنهاردة 19 أغسطس الإيرادات اتعدت 188 مليون جنيه مصري والأغرب إنه الفيلم دخل قائمة أعلى 10 أفلام أنيميشن صينية تحقيقا للإيرادات في 2026 الفيلم يعني معمول بطريقة مستحيل أي فيلم أنيميشن يتعمل هما شخصين اللي اشتغلوا عليه واحدة ست وابنها مخرجة كده اسمها شين يومينج ووالدتها سون لي فانج وقعدوا 5 سنين يشتغلوا عليه من كتر ما يعني 5 سنين يعني باختصار الفيلم الناس دخلت تتفرج عشان تضحك عليه اتحول الضحك لدعاية والدعاية لملايين حقيقي واحدة من أغرب أمثلة الفيرال ماركتينج غير المقصود اللي حصلت مش بس في السينما مؤخرا عامة في تاريخنا أو في حياتي عامة يعني طبعا كله عنده فضول يخش يتفرج اكتبوا يا جماعة خشوا على تيك توك أنا عايز يعني طبعا اللي مش سايق يخش على تيك توك يكتب اسم الفيلم ويشوف عامل ازاي ويبعت لي اس ام اس ن اي يو ال اي اي ن اي يو ال اي طب ن اي يو ال اي اي ماشي لو كتبت ن اي يو هيطلع لك ال اي اي على طول على تيك توك وشوف اتفرج على المشاهد والاصوات اللي معموله في الانيميشن قنبلة ضحك تخيل والله العظيم 188 مليون جنيه في 4-5 ايام بعد ما كان عامل في 10 ايام 50,000 يلا عمرنا ما نسينا محمد حمائي

0: اشهد انرجي راجع بعد الاعلان.
1: انا منى عامر.
0: وانا وائل منصور.
2: البرنامج برعايه سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف، انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
0: انرجي 92.1.1 المزيكا لعبتها.
3: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
4: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
5: عاش، فضلك one last round.
4: وحشتوني من أول مبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
6: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد.
7: قبل ما ترد، أنا مش ببالك، أنا بساعدك.
6: شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
8: High voltage electronic music.
0: علي الفولت والكهرباء الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين back to back. ساعة مع مارتن جاركس.
9: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن.
10: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خط رأس وهاي فارا. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: صبري مع صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
2: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 6280 جنيه، عيار 24 7177 جنيه، سعر الجنيه 50656 جنيه، سعر الأونصة 225,075 جنيه. الأسعار قابلة للتغيير وفقاً للسعر اللحظي. للاستفسارات اتصل على 19215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
3: رجعنا تاني في عيشها بأنرجي.
2: أنا وائل منصور.
3: وأنا منى عامر.
1: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف. اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
2: كل الأغاني اللي عاوزين تلعبوها أو تسمعوها هتتلعب حالاً. بس عايز أقول حاجة على الأصدقاء وعلى الصحاب، وكل واحد بيسمعني أكيد عنده أصحاب، وفي اللي عنده صاحب واحد، واللي عنده لغاية 10 أو 15 و20 صاحب. في حاجة اتعملت على 200 ألف مشارك من 22 دولة من خلال حاجة اسمها Global Flourishing Study، مشروع بحثي ضخم جداً جداً، مش دراسة صغيرة لأ. بيقولك بيتتبع أكتر من 200 ألف مشارك في 22 دولة، والباحثين اللي فيها بيتعاونوا مع جالوب وسنتر فور أوبن ساينس وهارفرد وبيلر، يعني بيقولك إيه، ناس كتيرة جدا. طيب تعال بقى إيه نقولك ويش صار. عندك 10 صحاب، طب 15، طب 8، كم واحد فيهم صاحبك بجد؟ مش كم فولوور ولا كم واحد تبعت له ميم على الانستجرام. يعني واحد لو الساعة مثلا 3 الفجر حصلت لك لا قدر الله مصيبة مثلا، تقدر تكلمه وانت متأكد انه هيرد، ولما يرد متأكد انه هيسعفك ويجي لك ويساندك. الدراسة دي اللي اتعملت على 200 ألف شخص لقيت حاجة انترستين جدا في العلاقات الاجتماعية. الناس اللي عندها علاقات اجتماعية أقوى وأكثر جودة، صحتها النفسية والجسدية ورضاها عن حياتها كان بشكل أفضل عن الناس اللي لا. بس الرقم اللي شدني أكتر إنه في نفس الدراسة بيقولك واحد من كل 5 شباب قال أنا ما عنديش شخص واحد أقدر أعتمد عليه فعلا. حاجة حزينة جدا تكون عارف ناس كتير وشخص واحد تعتمد عليه مش موجود. طب ما احنا عندنا سوشيال ميديا خلتنا نعرف يعني مش عشرات، مئات وألاف البني أدمين. أنا آسف بس تقدر تفتح إنستجرام تلاقي 800 شخص عارفين أنت فين وبتاكل إيه وسافرت فين، بتسمع إيه، صيفت فين، رحت مين، يعني بس كم واحد فيهم يعرف فعلا أنت عامل إيه؟ ودي يمكن المفارقة الغريبة في السوشيال ميديا، نحنا بقينا محاطين بناس أكتر بكتير، لكن ده مش بالضرورة إن إحنا عندنا ناس أقرب. الصداقة الحقيقية مش مجرد إنك تتكلم مع حد، لا أنت طبعا معروفة، مش هحكي لكم يعني إيه صداقة. حد تحكي له حاجة وأنت ضعيف تبقى مش في أحسن حالاتك قدامه من غير ما تحس إنه حد هيحكم عليك، وتحس إن الشخص ده هيسندك ويبقى جدع معاك ويقف معاك ويعرف حالتك قبل ما تقولها له. وعشان كده ممكن الواحد يكون عنده 10 أو 15 صاحب لكن عنده 1 أو 2 في الدائرة القريبة، ودي حاجة مش سيئة. لأن الناس كتير يقولك أنا حاسس ما عنديش غير 2 زهقان منهم أو صحاب، احمد ربنا وامسك فيهم. مش مهم يكون عندك 100 شخص، مهم يكون عندك شخص تقدر تعتمد عليه ويقدرك وتقدره. ولو تسأل نفسك لو الدنيا قلبت عليك فجأة، اسأل نفسك السؤال ده دلوقتي. خلينا نفكر مع بعض، أنا بكلمك وانت سايق أو انت قاعدة أيا كان، تعالوا إيه نتكلم. تخيل إن أنا قاعد معك دلوقتي بكلم ليك لوحدك، لو الدنيا قلبت عليك فجأة مين أول شخص هتتصل بيه؟ أنا عامل الليلة دي كلها وفرشت الفرشة دي كلها عشان أول اسم جاء في دماغك وانت بتسمعني دلوقتي احتفظ بيه، ده صاحب بجد.

شريف عايز ألعب غار القمر تقريبا لرامي صبري، هتتلعب الأغنية اللي بعدها. دينا مشالي بنتي رندا، واحدة من ولادي تلاتة، هي صاحبتي بجد رغم أني بعشقهم كلهم، بس هي دي اللي ممكن أجري عليها حتى لو عندها مشاكل، ربنا يحفظهم ويخليهم لك. في دينا دخلت كمان على المقتطفات كمان. شفتي مقتطفات الفيلم بتاع نيو لاي؟ ماشي، نفسها تسمع وحدي كاريوكي، للأسف شفت رسالة بعد ما لعبت ما تيجي لكايروكي. طيب في حد بيقول أنا ما عنديش صحاب أصلا، ده على خلفية الخبر اللي أنا قلته من شوية على موضوع العشر أصحاب، وإنه كل الناس بقى عندها صحاب كتار بس قليل قوي اللي تلاقيهم واقفين سند أو ظهر. فبعد كده حسيت إنه موضوع لفت انتباهكم ولفت كل واحد بيسمعني، فعايز أكمل عليها وأطلع سيرفي جديد واستبيان جديد عن الصداقة، وخاصة في الناس اللي بتقطع مع بعض. يعني زمان لما أنا كنت بكلم شخص صديق ليا وحاسس إن هو يعني في حركات بتتعمل أو معرفش، بحط إيه حدود أو بحط باوندريز، بس دلوقتي تحولت إلى ما تتصلش بيها تاني، محدش بقى عنده خلق بجد، ومش كلام الواحد بيعممه خلاص، اللي هو زي الناس اللي تيجي تقولك يا لأيام زمان كان في الصدق والأمانة وفين حلاوة زمان. أنا مش من المدرسة دي، بس الكانسل كولتشر أو فكرة الكنسلة امتدت من مش بس المشاهير، امتدت كمان للأصدقاء. ده بيقولك في أمريكا وحدها اتعمل استبيان شمل 2000 شخص، طلع منه رقم غريب جدا، تخيل 2000 شخص، 38% منهم قالوا خلال السنة اللي فاتت قطعوا مع ناس سواء إذا كان صديق أو حتى فرد من العيلة. 38% من، يعني بنتكلم في قد إيه، 600 وحاجة أو 700 ولا حاجة، 38% قالوا إنهم قطعوا مع حد من صديق أو فرد عيلة. لما تيجي تبص بقى على الأجيال هتلاقي الرقم ده بيتغير بشكل ضخم جدا، يعني كل ما نكبر في السن في الاستبيان ده تلاقي نسبة القطع مع الأشخاص سواء إذا كان عيلة أو أصدقاء وصلت ل20%. إلا جنزي، جنزي الجيل الجديد وصلوا وقالوا إن هم عملوا نو كونتاكت، يعني مفيش حتى هاي ولا باي ومش موجود أصلا في حياتي، 60% عند الجنزي اللي كانوا في الاستبيان. طب ليه الناس بتقطع مع بعض؟ أكتر سبب كان قلة الاحترام. 36% قال لك قلة الاحترام هي السبب، ما بتحترمنيش مع السلامة. 29% قالوا ان العلاقة كانت بتأثر سلبا على صحتهم النفسية. خلي بالك 29% قالوا انه ايه نيجاتيف ومدمر لي المنتل ستيت بتاعتي. 27% قال لك انه الشخص ده سلبي بشكل مستمر، يعني شكاي بكاي وكل ما بسمعه اوف مش معقول هموم الدنيا، وانا عارف انه الشخص لازم يكون لصاحبه علشان يعني يفضفضوا لبعض، ولو انا عندي مش كل حاجه فرح ولعب، لا في جد وفي حزن، بس هما بيتكلموا على الشخص السلبي اللي شايف الدنيا ضلمه على طول. الموضوع انترستنج جدا بالنسبه لي، لانه النو كونتاكت او ان انا اقطع مع حد مش في حد ذاته حاجة وحشة لو العلاقة مؤذية، قطع التواصل ممكن يكون حماية، لكن السؤال هو احنا ليه بقينا أسرع في قطع الناس، ان احنا نقطع مع الناس. يعني بيقولك في السيرفي انه 68% بيقولوا ان هم بيواجهوا صعوبة ان هم يبنوا مجتمع حقيقي او كوميونيتي حقيقي وجه لوجه. 47% منهم بيقولوا ان هم بيحسوا بالوحدة اصلا في اليوم العادي، فاحنا قدام معضلة، يعني بقينا احسن أو بقينا أفضل وبقينا يا لطيف ويلا مش هقبل المعاملة دي يلا مع السلامة، بس في نفس الوقت عندنا وحدة، فدي حاجة تستحق التفكير صراحة. يعني بتحس انك انت بتاخد بتترجع تراجع نفسك تقول هو انا ازاي قطعت مع الشخص ده بسرعة، حسنا استعجلت، ليه ما بنشتغلش نحط باوندرز نحط حدود. عادي جدا الصداقة مش لازم تكون يعني 24 ساعة مع بعض، بتاخد من الصديق اللي انت عايزه في علاقة محترمة وصحية وتكون فيها باوندرز ولا لا؟ يعني احنا بقينا في زمن اسهل من الاجيال اللي قبل كده، نقدر نعملها بسهوله. الشخص ممكن يتمسح من حياتك بضغطه، بلوك انفولو ريموف نو كونتاكت انتهى ميوت ستوريز انفولو. الموضوع مش مجرد سيرفي زي ما قلت لك، انه
ناس كتيرة جدا 47% من الناس قالوا انهم بيحسوا بالوحدة خلال اليوم العادي. فبقى عندنا تولز اكتر من اي وقت نحدد مين يخش حياتنا ومين يخرج منها، ومع ذلك بنقول احنا حاسين بوحدة. هل ده نرجع نقبل اي علاقة مؤذية؟ طبعا لا، بس حاولوا قبل ما تاخدوا اي قرارات تشتغلوا على العلاقات، وفي نفس الوقت تعملوا باوندريز، تعملوا حدود للعلاقة دي. مش غلط ولا صعب ولا عيب، هتستمتعوا بالعلاقة دي اكتر من اي وقت قبل كده، علشان عرفتوا انتوا عاوزين ايه. وهي في الاخر فكرة نفكر فيها ولا ايه؟

انا عايز اقول شريف شكرا، انا ما كنتش مركز مع الاغنيه دي قبل كده بس هي حلوه قوي والله. مستمعين زواقين وبهاء سلطان، انا من غيرك ما لعبناش بقالنا كتير، مانو كان طالبها وهلعبها. طيب احنا دخلنا في الاصدقاء ودخلنا في العلاقات، ما تيجي نخش بقى في الديتينج، في الارتباط. ها الواحد بيتكلم في المواضيع دي بشكل عام، بشكل ممكن يكون فيها اراء، فيها حاجات كتير، بس الافضل ان الواحد يشوف بحث او استبيان او احصائية ويبتدي يبني عليها رأي مختلف كطرح يعني، وانا بطرحه معاكم. والموضوع ده هتكلم فيه اللي هو حاجة اسمها dating recession. dating recession يعني الناس بطلت ترتبط او يتوعدوا بشكل اقل. يعني تخيل عندك جيل كامل في السن اللي المفروض فيه الناس تتعرف تخرج وتحب بعض وينفصلوا ويرجعوا، مثلا ممكن يخطبوا، الواحد عايز يرتبط ويعمل زي أسرة، وده الطبيعي، المسار الطبيعي. لكن بيقولك في دراسة أمريكية جديدة عملوها، طبعا عايز أنوه أنه المجتمعات بتختلف، يعني إذا أنا جايب دراسة من أمريكا فهي مش شرط انها تنطبق، هم امريكان دول مش البيس لاين بتاع اي هيومن، مش ده البروتوتايب يعني، بس عملوا دراسة وفي الاخر احنا بنحاول ان احنا نشوف ايه اللي ناخد منها وما ناخدش منها، وممكن نكون في الاخر كلنا بشر يعني، كلنا عندنا مشاعر واحاسيس بمختلف جنسياتنا يعني، بس بتديك برضو نظرة حتى لو ما كانتش على مصر. المهم جابوا 5275 شاب وشابة من 22 ل 35 سنة، طلعت بنتيجة غريبة جدا جدا جدا. بيقول لك 3 من كل 4 ستات و2 من كل 3 رجالة قالوا انه خلال السنة اللي فاتت ما ارتبطوش ولا وعدوا اي حد خالص. والاغرب انه حوالي نص الناس دول اصلا نفسهم يرتبطوا ويدخلوا علاقة ويتجوزوا ويعملوا يعني الاسرة ولا اخره. المشكلة انهم مش يعني ما بيقولوش انا مش عايز احب، لا انا عايز ابدأ علاقة بس مش عارف اجيب العلاقة دي منين. طب الباحثين سألوهم طب ايه اللي موقفكو، اكتر اجابة كانت الفلوس. 52% قالوا عدم وجود الفلوس كفاية بيخلي الديتنج يبقى صعب، وحتى كمان الارتباط نفسه يعني ليه تكلفة. طبعا الواحد دخلة تخش مثلا بورد، تخش مش عارف مين، هتروحوا مطعم، هتصرف في وجبة ولا اخره. 49% بقى قالك قلة ثقة بالنفس، و 48% قالك تجاربنا الوحشة القديمة مأثرة علينا. وانا عايز احط تحت دي 1000 خط، لان دي ياما بتبهدل الناس. بيخش عليكي مثلا واحد هترتبطي بيه ويجيلك بكل الباجج اللي معاه، والعكس صحيح. المهم انه 83% من البنات و 74% من الولاد في البحث ده قالك ان احنا عاوزين علاقة جدية او جدية، وبيدوروا على emotional connection. يعني هي فكرة ان الحب ما اختفاش، زي ما الناس يقول لك مثلا ده احنا دلوقتي بقينا كل واحد ماشي مكفي على وشه اللي راح الشغل ومش عارف، الناس ما بقتش تحب بعضها. لا، هي فكرة طريقة الوصول للحب بقت اصعب. زمان تروح النادي، تروح الثيرد، حاجة اسمها ثيرد سبيسز، بمعنى انت الاول مكان، اول سبيس هو البيت، تاني سبيس هو الشغل او الجامعة، ثيرد سبيس هو ده المكان اللي بنتقابل فيه او بنشوف فيه مثلا ملعب كورة، كافيه، بتاع ده، جنينة، حديقة، ايا كان، مكتبة، وات ايفر. فهي فكرة طريقة الوصول للحب بقت اصعب، مع انه عندك ابلكيشنز في اختيارات لا نهائيه، وعندك ناس اسمه انستغرام وفيسبوك ولا اخره. فالباحثين سموا الحاله دي بالديتينج ريسيشن. السؤال بقى، هل فعلا بقى

0: عيشة ذا انرجي راجع بعد الإعلان.
1: أنا من عامر
2: وأنا وائل منصور.
3: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. إن درايف أنت مش شغال عند الأبليكيشن، أنت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
4: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
5: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
6: نجحنا بس الجامعة ايه؟
7: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية،
6: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
7: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لأن نموذج تعليمها حديث ومرن.
6: يلا نتصل حالا،
7: رقمهم 16541،
8: الرقم الضريبي 530-638-312.
9: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

الكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك @NRJ Egypt.

0: رجعنا تاني فايشها بأنرجي.
1: أنا وائل منصور.
0: وأنا من نايمة.
2: البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف، انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجا فو، every step is a statement.
1: شكرا يا مانو على الرسائل، وربنا يحبب في كل الناس وصحابك. والرقم الاخر 350 برضو قصة فعلا حزينة، بس بص خدها كنوع من نعمة انه ممكن ربنا حط الموضوع ده في طريقك عشان تكتشف بدري بدل ما تبقى على عماك. وبس، وكل الناس اللي بتبعت لي شكرا جدا على رسائلكم النهاردة. ان شاء الله من يوم الحد اللي جاي منا هترجع تاني البرنامج، ان شاء الله منا عامر بعد اجازة شهر كامل، ان شاء الله ترجع من يوم الحد يوم الاربع في عيشها بانرجي. هقول لكم كان معكم وائل منصور، هسيبكم مع زهرة رامي في سبها دايرة كمان بالزبط 6 دقايق، يلا بينا، أو 7-8 دقايق.
0: جديد أحمد سعد على إنرجي. يا ولا يا ولا.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في

يا مساء الفل والهنا والسعادة على كل الناس اللي موجودين هنا. اهلا وسهلا بيكم. حلقة جديدة من سيبة دايرة. مين اوريدي سيبة دايرة من عشب انرجي؟ مين لسه فاتح دلوقتي حالا؟ مين زعل مني قوي النهارده امبارح قصدي علشان اصالحه النهارده؟ اللي زعل مني امبارح ممكن جدا اصالحه النهارده عشان برضو يعني ايه عندنا برضو ايه عدد لا باس به من التيكت للحفله اللي كان ناس كتير قوي عايزه تروحها. فقلت ما عديش الاربع كده واسيبكم زعلانين مني، وانتوا عارفين اربعة انا خميس فنحب نبسط كل الناس، فخليكم معانا كده وتعالوا نلعب مع بعضينا. اولا نبسط بقى في ويك اند، ثانيا ونكسب بقى ونروح بقى ايه الحفله اللي احنا كنا نفسنا نروحها وكده. فمين هنا؟ مين مفوق معايا؟ مين حاضر معايا؟ ومين رايح فين وجاي منين؟ ومين عايز يسمع ايه؟ 9200 رقم الاس ام اس. وخلينا نسمع تو ليت حقك عليا، نرجع نكمل كلامنا تاني ونشوف باقي الكلام. خلينا على ايه

0: لعبتها.
1: زوزو اخبارك؟ ممكن تامر عاشور تمنياتي مع عينيا يا سما. مساء الفل زهره البرنامج البير وهنا. مساء الفل. ايوه عندكم فرصه النهارده يا البير ويا هنا. مساء الفل تعالوا وهنلعب تاني وهسال اسئله تاني وهزع تيكت تاني لنفس الحفله بتاعت رامي عياش وروبي عشان اللي زعلوا مني امبارح يبقى عندهم فرصه النهارده. بس خليني اقول لكم برده ناس كتيره قوي مترقبه مباراه النهارده ما بين الاهلي وبرشلونه المفروض انها ان شاء الله تبتدي الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره. ف في أزمة هنا، في ناس أهلوية بتشجع برشلونة قوي، يعني بتشجعهم قوي. بتعملوا إيه بقى في الحالات اللي زي دي؟ 92 رقم الأسماس قولوا لي بجد بتعملوا إيه في الحالات اللي زي دي.
2: جديد أحمد عبد الحميد على أنرجي، سيبونا نفرح.

0: خطيرة للفنان أحمد عبد الحميد. أيوة اللي بيمثل وعامل أغنية جامدة جدا جدا ألحانه كمان وغنائه. ولسه مكملين معاكم 92100 رقم الاسمس. وزياد زول عامل شغل قوي قوي يا جماعة اليومين دول, غير الألبومز سوري غير الأغاني يعني اللي بينزلها والبرودكتيفيتي اللي هو فيها من الناحية الموسيقية, هو كمان برودكتيف جدا من الناحية التمثيلية. و يعني مضى على مسلسل جديد هيبقى بطولة ليه, أول بطولة بقى مطلقة يعني. شفنا زيزادة طبعا, شفناه فيلم قصير بتاع 60 جنيه من إخراج عمرو سلامة أول حاجة خالص, وبعد كده مسلسل برستيج, مسلسل ميد تيرم, كان طبعا ضمن مجموعة يعني بطولة جماعية. ده بقى مسلسل اسمه ولاد العزينة وهيكون أول بطولة ليه مطلقة. ف برافو زياد قوي زياد زوزة.
1: زياد زازا وزينة وحياة عيونه على انرجي

اسامه سيمو اتمنى تبقي مبسوطه مني، شغلت لك اللي انت عاوزاه وبسرعه كمان. ازيكي زهره عامله ايه؟ انا اتوقع ان الماتش هينتهي بتعادل ايجابي. ده محمود مهدي. بصي محمود، انا يعني ليه في الكوره لما ركز، فانا مش عارفه الماتش دوت اصلا ينفع يبقى فيه تعادل ولا لا. اتمنى يعني عادي. وقولي انت اهلاوي ولا ايه، وبتشجع برشلونه ولا ايه، وبتعمل ايه في الحياه اللي زي دي لو انت اهلاوي وبتشجع برشلونه؟ مساء الفل مسا مسا يزوز وهويش، مساء الفل عليك. طيب زي ما قلت لكم، في ناس زعلت مني النهارده عشان يوم الجمعه الجايه اللي هي 21 اغسطس دي، في حفله للنجم رامي عياش والنجمه روبي اللي هتكون في مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي اللي معموله يعني انليميتد وكود ديفلوبمنت اللي عاملينها. التذاكر كده كده يا جماعه موجوده على تيكتس مارشي. بس امبارح كان عندي 6 أشخاص يعني اخذوا تيكتس وجاوبوا على اسئله وراحوا الحفله، بس في قدامهم عشرات الاشخاص اللي ضايقوا مني جدا، وفي ناس يعني ايه حسسوني بذنب شديد. فبالتالي النهارده برضو هنودي 6 تانيين يعني 12 شخص بقى، 6 كل واحد معاه تيكت تانية يروح الحفله لو جاوبته طبعا صح على الاسئله بتاعت النهارده. اسئله سهله، احنا عايزين الناس تروح اكتر، مش عايزين الناس تزعل مننا. فبالتالي الموضوع سهل جدا، اكتبوا اسمكم في المسج والاجابه وبيبعتوها على 92100، يبقى عندكم فرصه كبيره. وزي ما قلت لكم 6 يعني برضو ايه على السخان، يعني برضو في السريع منه، يعني هنحاول نكسب اكبر عدد ممكن في خلال الساعه ونص الجايين. فاول سؤال عن روبي، بما ان روبي هي اللي كانت امبارح اسئلتها يعني عامله جو جامد جدا جدا، وده المفروض ان هو فيلم المفروض ان هو سؤال سهل جدا. اول فيلم روبي عملته دور بطوله، مش دور صغير عشان هي طلعت في دور صغير كده، وبعدين عملت فيلم بطوله فجاه كان ظريف جدا. ايه هو اول فيلم اسمه ايه؟ 92100 رقم الاس ام اس، اكتبوا اسمكم واسم الفيلم في مسج على 92100، يبقى عندكم فرصه اكيد تاخدوا حد معاكم وتروحوا الحفله يوم الجمعه ان شاء الله يا رب.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى اسهل من اي وقت. سبائك ذهب من اول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبيه باوزان مختلفه تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ او تبيع في اي مكان في العالم وانت دايما مطمن لان الجوده سويسريه. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: نجحنا بس الجامعة ايه؟
3: طبعا الجامعة المصرية للتعلم الالكتروني الآلية
2: فيها تخصصات مطلوبة في سوق العمل،
3: فيها Information Technology و Artificial Intelligence و Data Science و Business Administration و BIS و Accounting و Finance. الجامعة فيها منح بتوصل ل100% علشان كل طالب يلاقي فرصته المناسبة. الجامعة ليها 14 فرع في 13 محافظة داخل الجامعات الحكومية. هتوفر وقتنا لان نموذج تعليمها حديث ومرن.
2: يلا نتصل حالا.
3: رقمهم 16541.
4: الرقم الضريبي 530-638 3-1-2.
0: استعدوا لأقوى حفلات جدل. جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي. التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك يوميا من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. سلم عليا بس بلاش تحضني وتلزيق وعرق، حبني من بعيد يا اخي.
1: احب سبوس الشباب لبعض.
0: مش هيبقى انت والحر. انرجي 92.1 المزيكا.

0: احنا لسه مكملين معاكم 92 رقم الاس ام اس. وزي ما قلت لكم في ناس زعلت كتير مني امبارح بس عندهم فرصه النهارده عشان عندنا برضو قلت اوديكم الحفله, يعني حفله يوم الجمعه, حفله رامي عياش والنجمه روبي في مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي اللي متقدمه من انليميتد وكو ديفلوبمنت. والسؤال الاول كان ايه اول فيلم شاركت فيه روبي. ناس كتير قوي كانت مجاوبه اجابات امبارح والنهارده برضو جاوبوا الاجابه صح منهم البير. يا البير
1: مساء الفل.
0: البير وهنا مساء الفل.
1: لا انا في البيت.
0: انا في البيت. انا مراتك.
1: اه
0: طب اللي يصبر ينول يا البير والله. وانت اثبتت ان انت يعني مجتهد قوي في السعي.
1: الحمد لله.
0: هتروحوا يعني هتروحوا. مين بقى اللي بيحب الحفله وكان نفسه يروح قوي, انت ولا هنا؟
1: لا انا.
0: انت اوكي وهنا هتبسط طبعا كده كده يعني جوزها
1: مره. هي كان نفسها في حكيم بكره بس قلت لها لا انا كده عندي شغل مش هنعرف نروح.
0: فنروح الجمعه بقى وروبي جميله ورامي عياش قمر. ايوه صح كده. طب ايه اجابه السؤال؟
1: تبع ورقات كوتشين.
0: ايوه جامد حلو قوي يا البير. استنى بقى مكالمه من انرجي عشان تشوف ازاي تاخد تيكتس بتاعتك وانجوي بقى انت وهنا جدا. واللي يصبر ينول هو ده بقى شعار الحلقه النهارده.
1: شكرا.
0: ميرسي يا البير جدا جدا. باي باي. اول اتنين هيروحوا حفله يوم الجمعه النهارده يعني من النهارده هم البير وهنا. فعندي سؤال تاني بقى لتاني اتنين هيروحوا عن روبي برضو. انا سالت اول فيلم شاركت فيه روبي, اخر مسلسل ظهرت فيه روبي. ده سهل قوي قوي قوي قوي قوي قوي وريسنت جدا جدا. ودي كده ايه مني ليكوا هديه يعني 9200 رقم الاس ام اس. هتكتبوا اسم العمل الدرامي مسلسل اللي ظهرت فيه روبي الاخير واسمكم ويبقى عندكم الفرصه تروحوا الحفله يوم الجمعه. ها سهل قوي قوي ريسنت قوي برضه قوي.
2: محمود العسيلي وهايدي فيتشرينج علي فتح الله البحر الشمالي على انرجي

0: ما تبعتليش فويس نوت 10 دقايق، انا خلقي ضيق جاهز، مش هيبقى انت والحر.
1: اساميكو في المسجز مهمه جدا، اللي مجاوب صح ومش كاتب اسمه ما عندوش اي فرصه للاسف. بس عن اخر مسلسل ظهرت فيه روبي، لو عايزين تروحوا الحفله يوم الجمعه ومتاكدين ان انتوا تبقوا في الساحل الشمالي، ده مهم قوي برضو يوم الجمعه، اكتبوا اسم المسلسل واسمكو عشان عندكم فرصه.
2: جديد علي الالفي على انرجي، مش رايح الساحل.

0: زي ما قلت لكم النهارده الاداء سريع جدا علشان عندنا عدد كبير وعايزين نودي اكبر عدد ممكن، فبسرعه جدا اللي بيجاوب بسرعه هو اللي بيبقى جاي معانا بسرعه. يعني روداينا برضو مصممه جدا تروح الحفله وبعت مسجز كتير. هاي روداينا.
1: هاي،
0: عامله ايه؟
1: الحمد لله كويس.
0: انت هتبقي في الساحل يوم الجمعه؟
1: اه.
0: طب هتروحي مع مين الحفله؟
1: مع مامتي.
0: مع مامتك. طب نايس. طب الاجابه ايه؟
1: مسلسل اخواتي.
0: ايوه شفتي؟ ايه اتفرجتي عليه؟ نايس. طيب بتحبي روبي انت شكلك. طب انجوي بقى يا روداينا، واستني مكالمه من انرجي تقولك ازاي تاخدي التيكت بتاعتك وتبسطي انت ومامتك. ماشي، باي باي. احنا لسه مكملين معاكم، 92100 رقم الاس ام اس، ولسه في اتنين راحوا، فاضل بقى اربعه تانيين ممكن يروحوا الحفله، واللي هجاوب السؤال ده صح هحبه قوي كده كده حتى لو ما كسبش. يعني انا بحب المسلسل ده جدا، كان في مسلسل اسمه بدون ذكر اسماء، روبي كانت عامله فيه شخصيه رهيبه رهيبه رهيبه. مين فاكر اسم روبي في المسلسل ايه؟ كان اسم معين جدا ومختلف مختلف جدا. اكتبوا الاسم، اسم روبي في مسلسل بدون ذكر اسماء، واسمكم في المسج وبعتوه على 92100، هيبقى عندكم الفرصه تروحوا الحفله يوم الجمعه.
2: J'ai chanté à capella sur la dernière mesure dans la médina au bout de la rue tordue une porte bleue un mur de chaux fondus

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.
2: جودي في 2019 تعبت شوية ما كانتش قادرة تمشي، بعدين رحنا كشفنا عليها طلع لوكيميا في الدم، قالوا لي روح بقى 57. كنت خايف عليها ان هي تعبانة ومرض وحش وانا معيش اي حاجة، معيش فلوس وما طلبوش عمرهم فلوس.
3: الحمد لله جودي ربنا كرمها وخفت بعد ما خدت الجلسات بتاعتها، ربنا رزقنا بمصطفى. اول ما تم 3 شهور حصل له زي تشنجات صغننه، فظهر لنا ان هو عنده الكانسر على الغده، عمل العمليه وهو عنده 1 سنة و4 شهور بالظبط. هو الحمل صعب والحمد لله على كل شيء. كل شخص بيتبرع أو بيحط فلوس في مستشفى 57 هو بيساعدهم على اللي هم يطلعوا من اللي هم فيه.
4: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: صبري واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: حلو ده.
0: لسه مكملين معاكم 92.100 رقم الاس ام اس, ولسه عندنا بنوزع تيكتس عشان اللي زعلوا مني امبارح ما يزعلوش مني النهارده. محمود من الناس اللي حاولت امبارح. مساء الخير يا محمود.
2: ازيك يا زهر؟ مساء النور, عامله ايه؟
0: انا زي الفل والله, طول ما انتوا بخير.
2: محمود اروح مع بنتي ومراتي
0: ازاي هما اتنين بس؟
2: هنجيب تيكتين بقى من تيكت مرشوف.
0: ماشي هنتصرف في الباقي يعني.
2: يلا.
0: طب اسم الشخصية ايه يا محمود؟
2: اسم الشخصية مبسوط.
0: مبسوط, برافو. مسلسل خطير خطير خطير خطير. كانت اسمها مبسوطة طبعا. مبروك يا محمود, واستنى مكالمة من انرجي وبستو في الحفلة ان شاء الله. العفو. باي باي.
2: سلام.
0: احنا لسه مكملين معاكم, ولسه عندنا تيكتس تانية, ولسه الدنيا والعة خالص, ولسه ويعني هسأل اخر سؤال عن روبي النهاردة ونخش بقى ايه على رامي عياش, عشان هي حفلة روبي ورامي عياش اللي هي في يوم الجمعة في المسرح الروماني يعني, فاهمين؟ بقول لكم كل المعلومات عشان لسه فاتح دلوقتي Unlimited وCode Development اللي عاملين الحفلة دي. فعندنا النهاردة ستة مفروض يروحوا يعني ايه النهاردة يعني ستة يكسبوا ويروحوا بحد تاني يعني 12 شخص من مستمعي انرجي الجمال. فالسؤال هو اسم ألبوم روبي الجديد ايه؟ انا عارف ان هو سهل ومش سهل. 92.100 ده رقم الاسمس عشان هو جديد لانج. اسم ألبوم روبي جديد ايه؟ اكتبوا اسمكم في المسج, اكتبوا اسم الألبوم في المسج عشان يبقى عندكم الفرصة تروحوا

0: ممكن اطلب طلب من الناس اللي كسبت امبارح انها ما تبعتش النهارده علشان انا عايزه اكسب اكبر عدد ممكن يعني. فارجوكوا ارجوكوا ابعتوا مسجاتكم على 92100 لو ما كسبتوش امبارح, واكتبوا بقى ايه وقولوا لي ايه البوم روبي الاخير اسمه ايه واسمكم, البوم روبي الاخير واسمكم, وميك شور ان انتوا ما كسبتوش معايا بليز.
1: جديد جنات على انرجي, اللي فاتوا

0: لسه مكملين معاكم 92 رقم الاس ام اس. وهاني عوني من الناس اللي من امبارح الحقيقه برضو بيحاولوا جامد, والنهارده حلقه بعنوان اللي يصبر ينول برضو.
1: شكرا شكرا شكرا.
0: ازيك يا هاني, عامل ايه؟
1: كله تمام الحمد لله.
0: الحمد لله. رايح مع مين؟
1: شكرا شكرا, انا رايح مع شيري بنتي.
0: يا روحي. طب وانت اللي عايز تروح قوي؟ ها
1: شويه.
0: انت عايز تخرج مع بنتك ولا عايز تروح الحفله عشان بتحب روبي ورامي عيش ولا الاثنين؟
1: هيبقى حلو ان احنا نقضي الوقت ده مع بعض
0: أوي.
1: حاجه اول مره تعملها.
0: ايوه. عندها قد ايه شاري؟
1: 16 سنه.
0: يا روحي ده سن لذيذ قوي. اتمنى تفضل فاكره الحفله دي والله, والخروجه اللذيذه والديت الحلو مع بوبي ده.
1: اكيد هتبقى فاكراكي كمان. شكرا ليك والله.
0: شكرا ليك انت هاني, وانجوي الحفله جدا جدا. قول لي الالبوم اسمه ايه؟
1: الحب ايه.
0: ايوه. هاني من امبارح تقريبا مجاوب على كل الاسئله, بس هو جات له بقى دلوقتي.
1: الحمد لله.
0: ثانك يو هاني جدا, وسلمي على شاري بليز, وانبسطوا قوي قوي, وقول لي بقى ايه لما ترجعوا كده الحفله كانت عامله ازاي. اوكي
1: اكيد.
0: ماشي ثانك يو. باي باي. 92 ميلا رقم الاس ام اس, ولسه عندنا شخصين تانيين ممكن كل واحد ياخد مع حد ويروحوا يبسطوا في حفلة روبي ورامي عياش يوم الجمعة الجاية في المسرح, المهرجان المسرح الروماني. وعشان كده بقى بسألكوا ايه اسئلة عن روبي ورامي عياش, فانا سألت عن روبي كتير قوي. نسأل بقى عن رامي عياش مش كده؟ يلا نديهم سؤال عن رامي عياش. سؤال سهل ان شاء الله. بيقول رامي عياش بدأ مشواره الفني من يعني من برنامج مواهب معين جدا جدا. ايه بقى برنامج المواهب اللي عرفنا على رامي عياش وفاز في بالميداليه الذهبيه في البرنامج ده فعرفناه, وكان الكلام ده سنه 96 97 حاجه كده. فالمعلومه للي عارف رامي عياش هيعرفها جدا, واللي بيتفرج على البرنامج ده هيبقى فاكر جدا انه كان برنامج ما كانش تقريبا فيه يعني زيه كتير في الوقت ده. فقولوا لي اسم البرنامج, برنامج المواهب اللي طلع منه رامي عياش وفاز فيه بالميدالية الذهبية. 92 100 رقم الاسمس. لو قلتوا اسم البرنامج واسمكم في مسج وكل كلام كله صح, هيبقى عندكم ايه الفرصة تاخدوا حد معاكم وتروحوا الحفلة يوم الجمعة

0: لسه مكملين معاك والدنيا اون فاير. وريهام برضو من الناس اللي من امبارح بتحاول جدا جدا جدا رغم ان هي بتكتب ريهام مش بليه فبقراها رهام فبتضايق مني بس دلوقتي قالت لي والله ريهام. هاي ريهام.
1: يا زهرة ازيك؟
0: عاملة ايه؟ طب اكتبي بكسرة يعني ما كتبتيش يكتب لنا كسرة احنا مصريين برضك فاهمة؟ ما في ريهام وفي رهام والدنيا بايظة عندنا.
1: لا انا ريهام عادي.
0: طب ريهام انت بتحاولي من امبارح عايزة تروحي مع مين؟
1: انا بحاول في كل البرامج والله يا حبيبتي دلوقتي وكل وقت.
0: نفسك تروحي قوي كده؟
1: الله جدا انا على طول في الساحل.
0: الله طب يعني انت يوم الجمعه تبقي في الساحل اكيد ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: طيب قولي لي الاجابه يا استاذه. كان استاذ رامي عياش طلع في برنامج وخد الميداليه الذهبيه يعني.
1: ايوه
0: ايوه وكان برنامج فن. شهير جدا بتاع مواهب. برنامج ده اسمه ايه؟
1: فن.
0: ايوه شطاره حلاوه طعامه. انا عاجبني قوي ان اللي كسب النهارده ابهات وامهات بيحاولوا من امبارح عشان يروحوا مع اولادهم فده في حد ذاته مسبب لي سعاده لذيذه جدا جدا. اي هوب يو انجوي ات والله.
1: هتفرح جدا
0: يا عمي. ربنا يخليكم لبعض ويا رب تنبسط فعلا. وارجعوا بقى قولوا لنا الاسبوع الجاي الحفله كانت عامله ازاي.
1: اكيد اكيد.
0: اوكي ثانك يو ريهام قوي قوي.
1: ميرسي
0: سبورتي ونولتي.
1: ايوه
0: باي باي.
1: لا باي باي.
0: طيب يا جماعه احنا لسه مكملين معاكم ولسه كمان عندنا تيكتس للحفلة دي بالذات. اقول لكم عندنا واحد اتنين تلاتة خمسة عندنا حد واحد اوه اخر حد هيكسب معانا النهاردة تو اخر تو تيكتس اخر اخر يعني خلاص الحفلة بعد بكرة. حفلة روبي ورامي عياش اللي في مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي اللي عاملينها انليميتد وكود ديفلوبمنت والنهارده كسبنا لغايه دلوقتي خمس اشخاص فاضل شخص واحد هياخد تيكت تانية يعني تو تيكتس ويروحوا الحفله ديت لو جاوب على السؤال الاخير ودي الفرصه الاخيره بجد النهارده. انا امبارح كنتوا زعلانين مني يعني رجعت تاني الموضوع النهارده عشان ما تزعلوش مني فاتمنى ما تبقوش زعلانين مني خالص. واللي مكتوب له بقى ايه هنشوف مين مكتوب له اخر تو تيكتس دول. رامي عياش قدم كليب تعاون فيه مع فنانه مصريه مشهوره جدا ومحبوبه جدا سنه 2019. مين الفنانه دي؟ بنحبها قوي احنا بنحبها جدا الفنانه دي. اوكي كليب كان فيه تعاون ما قلتش نود وات. كليب كان فيه تعاون مع فنانه مصريه مشهوره ومحبوبه جدا جدا جدا. الكليب الاغنيه دي اسمها ايه ومين الفنانه اللي انا بتكلم عنها؟ معلش هو اخر سؤال مش صعب قوي ومش سهل قوي بس علشان ايه يعني يبقى فيه كده ايه يعني شويه سسبنس. رامي عياش قدم كليب سنة 2019 الأغنية دي كانت أغنية إيه مبدئيا وكان في الكليب فيه تعاونت فيه يعني فنانة مصرية محبوبة ومشهورة بنحبها جدا جدا وبنموت فيها كمان. مين الفنانة دي وإيه الأغنية دي واسمكو ده مهم جدا في المسج على 92100 هيبقى عندكو فرصة كبيرة إن انتوا يعني إيه إن شاء الله إن شاء الله تروحوا كده وتنبسطوا في الحفلة. الكليب اسمه ايه الفنانة اسمها ايه نسمع كايروكي ونرجع نكمل كلامنا.

0: لعبتها
1: في لخبطه رهيبه. بسأل على اغنيه دي مرامي عياش في 2019 طلعت مع فنانه كبيره في كليب بنحبها جدا, مين الفنانه وايه الاغنيه؟ اكتبوها واكتبوا اسمكم في المسج, عندكم اخر فرصه تروحوا حفله روبي ورامي.

0: 5. Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
1: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
0: Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 21 أغسطس. رامي عياش،
2: القلب بيشتاق لك.
0: روبي، تباع التذاكر على تيكتس مارشي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: صبري زكي كل يوم خميس من 10 ل 12 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: ما تقفلش عليا بعربيتك وانا ركنه وتقولي دقيقه في السريع، مش هيبقى انت والحر.
0: جديد علي لوكا على انرجي. انساكي ازاي؟

0: يعني وصلنا لغايه بقى اخر واحد هيكسب معانا النهارده. اخد تو تيكتس ويروح حفله رامي عياش وروبي وجاوب صح وجاوب كتير كمان. مساء الفل يا اسلام.
1: يا مساء الجمال.
0: ازيك؟ عامل ايه؟
1: ايه تمام الحمد لله.
0: هتروح مع مين يا اسلام؟
1: مع مراتي.
0: نايس. انت كسبت معانا قبل كده؟
1: السنه اللي فاتت. الصيف اللي فات.
0: الله.
1: عيد لكم. انا عيد لكم في الراديو
0: كل صيف. نايس. رحت الصيف اللي فات كانت حفله ايه؟
1: ثانيه اقول لك بالظبط عشان رحت كده حفله اقول لك انا عن الحفله كانت تبع
0: ده. انت مستمع خطير بقى الانرجي واضح.
1: جدا. انا بس رحت الانرجي اصلا.
0: الله.
1: من ايام ما كنت بخدم في الجيش.
0: الله. دي حاجه جميله قوي. طيب
1: قول بتسمع البرامج.
0: قول لي طيب اللي جايه دي بتاعت رامي عياش وروبي افتخليك فاكرها. قول لي بقى جابت السؤال كانت ايه؟
1: سكاكر سكر مع فيفي عبده.
0: صح. حصل. خمسه موها عليك. ما افتكرتش رحت ايه الحفله اللي فاتت؟
1: بدور عليها انا معايا.
0: معقوله؟
1: والله لا
0: مش فاكر الذكرى خالص.
1: فاتت كتير.
0: ما يمكن من كترهم بقى.
1: ودي
0: اول حفله تروحها السنه دي؟
1: لسه اصلا اول مره اروح الساحل بكره.
0: الله.
1: لسه من اول يوم بقى. والله
0: نايس.
1: صدفه بسمع الراديو.
0: صدفه لذيذه جدا.
1: الحمد لله.
0: طب ربنا ما يجعلها يعني يا ربنا يجعلها عاده بقى وما يقطعها. عاده. وتبقى كل سنه كده بتكسب معانا وبتروح حفله وتفتكرنا معاك دايما يا اسلام.
1: امين. انا رحت السنه اللي فاتت هشام عباس.
0: نايس نايس. سيدي رامي عياش وروبي. لا حفلاتك حلوه. حظك حلو. ماشي. شكرا يا اسلام وسلمي على مراتك ويا رب تنبسطوا.
1: امين يا رب.
0: امين يا رب. باي باي.
1: شكرا. باي باي.

0: هاني اكيد في حد هيكلمك, انتظر مكالمه من انرجي, اي حد كسب انتظروا مكالمه من انرجي هيكلموك عشان تعرفوا ازاي تاخدوا التيكتس بتاعتكم. والف الف مبروك لكل حد كسب كده كده. وفي طلب جماهيري ان احنا نختم بتامر حسني, فاول مره نبقى متفقين على حاجه فهنختم بتامر حسني بس بعد الفاصل اللي جاي بقى, يعني اخر فاصل وبعدين تامر حسني, بما انه اخر حاجه وخلاص اخر الكلام يعني فاسيبكم مع اخر فاصل بتامر حسني واقول لكم ان كده تبقى خلصت حلقتنا النهارده. استمتعوا جدا بالويك اند, لاي حد رايح الحفله يا رب تنبسطوا, اي حد هيقعد في بيته برضه انبسطوا كده كده. نجيلكم يوم الاحد ان شاء الله حلقه جديده لو عشتوا كليه عمر من سبع دايره, وكده كده سبوع دايره هتلاقوا اجمد الاغاني والحاجات الخطيره جدا جدا على انرجي, والساعه الجايه كلها نوستالجيا غير الاغاني الجديده لانج اللي بتسمعوها. فديني قلت هو اللهم بلغت اللهم فشل. خلصت الحلقه وخلص الكلام يا حلوين, سلام.
1: انرجي 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
2: الأول مش بس اللي سبق, الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه, وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704 الرقم الضريبي 200-221-469.
3: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا, وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org, ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير, ونختار نوع المناسبة سواء فرح, عيد ميلاد, عيد أم, مولود جديد, نجاح, ذكرى, عزومة, أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير فرحة بركة وصدقة تدوم العمر كله.
4: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات.
1: أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني أرقص.
0: كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
2: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-2190-80-69، إيميل sales@novo-eg.com.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. استعدوا لأقوى حفلات جدل. جدل يوم السبت 29 أغسطس على مسرح ساقية عبد المنعم الصاوي بجامعة النيل في الشيخ زايد. الحق احجز مكانك دلوقتي. التذاكر متاحة على موقع الساقية culturewheel.com أو ممكن تشتريها من شباك تذاكر الساقية من مقر الساقية بالزمالك يومياً من 10 الصبح ل 10 بالليل. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: صبري واللي يصبر يهون.
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: انا مروان يونس و...

البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
1: جديد توليت على انرجي ولا عش ولا كان.

0: وانت في الساحل الفرفشة عليك، بس وانت في الشغل سيبها علينا.
1: اسمعوا أغنية بلبلة من ألبومي بلبلة الجديد اكسكلوزيفلي على انرجي ميوزك ايجيبت. جات شويري.
2: انت ماسكين لابس موسكينو دولتش جبعنا وفالنتينو، من غير هدومي شخصية وانا عشرين واسمي عارفينه، عقلي غريب

0: اسمعوا أغنية بلبلة من ألبومي بلبلة الجديد اكسكلوزيفلي على انرجي ميوزك ايجيبت. جات شويري
1: يا حلوين وشوفوا بجد انا بصراحة ما عنديش وقت، رحت وجيت وجيت ورحت انا رجع الوقت.

0: ممكن ما تقوليش ما تيجي نبوند ونفطر مع بعض الصبح والشمس تاكل دماغنا؟ مش هيبقى انت والحر.
1: جديد لطيفة على انرجي. حب حب.

Energy 92.1. المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الخميس 20 أغسطس. النجم حكيم. أنا

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الدي جي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: الدي جي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في دي جي توك مع باسم كميل
2: ودي جي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
1: Unlimited وCode Development يقدمان مهرجان المسرح الروماني في الساحل الشمالي الجمعة 21 أغسطس. رامي عياش،
2: القلب بيشتاق لك.
1: روبي تباع التذاكر على تيكتس مارشي، اوفيشال راديو سبونسر انرجي 92.1.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن, انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: هتفهمها وهتلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل. البرنامج

0: جديد كايروكي على انرجي. حاسب حاسب
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

Yeah. Oh. In the zone. They got 10 zero. Oh. Oh, shit.

0: يا صباح الفل، يا صباح الجمال على كل الناس اللي بتسمعني. معاكم محمد طارق قضا في قضا خف من قضا على انرجي 92.1، المزيكا لعبتها يعني اول سوبر هيرو مصري ضد النكد والاكتئاب. وانا النهارده صراحه مش جاي احارب النكد لوحدي، انا جايب لكم اشهر اتش ار في مصر، اشهر اتش ار في بنك في مصر. الراجل اللي بعد 14 سنه خدمه في البنك وفي الاتش ار قرر يتجه لشغفه اللي حبه من اول مكان صغير جدا في المدرسه، رغم تعبه واجتهاده في التعليم وفي المذاكره ودحيح كبير، ولكن حس ان المكان ده بتاعه من ساعه ما اخذ وركشوب مع رجل هولندي وحس لا مش هينفع، انا الحته دي بتاعتي وانا شايفه اخذ القرار السليم. النهارده النجم احمد رضوان، يا نجم منورني.
1: شكرا والله يا قضاء على المقدمه الناريه دي. اشهر اتش ار في مصر، عايز اللي هو ايه، يا ريتني كنت
0: عامل ايه؟
1: انا كويس، مبسوط قوي ان انا معاك. حي
0: انا مبسوط جدا انك معايا النهارده، وانا عموما بحبك جدا في اعمالك والمسلسلات والحاجات، وبحب حلقاتك في بيسكيك قوي. كان لسه معايا مستر حازم الاسبوع اللي فات، قلت له انا بستنى رضوان، قال لي ايه ده رضوان كان معلمني حاجات وكان قاسي عليا في الورش وعادي والحاجات مش هقولها.
1: خلاص
0: انا مش هقول الحاجات الوحشه اللي انت
1: انا اعتذرت له عموما.
0: لا بالعكس، ده قال عليك كلام كويس جدا جدا.
1: لا حازم جميل حبيبي.
0: عايز اعرف بدا معاك التمثيل منين، والتمثيل شغف بيتولد كده فجاه، يعني فجاه تحس انه ايه ده، ايه الحلاوه دي، انا مش هينفع اسيب المكان ده. صحيح. اللي حصل لك، اتعلقت بالتمثيل ازاي؟
1: هو انا حصل يعني منظوري للتمثيل او انا بمثل ايه او بحبه ليه تغير مع الوقت، بس هو بدا معايا من انك تلبس شخصيه وتدخل جوه عالم وتعمل الفلاح والصعيدي وتطلع تعمل وتعيش عوالم عمرك ما تعيشها في الحياه العاديه. فاللعبه دي كانت حلوه قوي لانه كان في المدرسه كان بدري قوي فكره ان اخد شخصيه واعمل راجل عجوز واعمل كذا.
0: في سنه كام؟
1: فاللعبه دي كان ثانوي.
0: حلو.
1: كان في ثانوي. ايوه، وبدأت معايا وحبيت استكشف، ورحت بقى الورشه اللي انت بتقول عليها بتاعت الراجل.
0: كان هروب من المذاكره ولا ايه؟
1: كان لا والله كنت كويس.
0: ثانوي دي كانت
1: مقلقه. بالظبط. ايوه
0: في ثانوي كده قلت بدل ما اهرب من الدروس اروح فرقه المسرح.
1: ده معايا في الموسيقى، انا كنت في مدرسه المحمديه التجريبيه للغات.
0: دي فين؟
1: دي في مكان اسمه الحلميه الجديده.
0: انت
1: عارف ليه الحلميه؟ عارف. طب كويس. ناس تفتكرها حلميه زيتون بس هم شخصين مختلفين.
0: مش ناحيه السيده كده وناحيه.
1: ايوه عبدين.
0: اصل انا مساله زينب.
1: طيب احنا جيران.
0: تمام، يعني مساله زينب فتمام جدا.
1: ايوه، واقول بعلمها بالمسلسل ليه الحلميه.
0: عارفين قصر عبدين؟
1: ايوه بالظبط. تمشي قال لك فين.
0: فمن ثانويه عامه حسيت الموضوع
1: في حاجه هنا.
0: في تمام. ودخلت ورشه. دورت عليها ازاي ولا ايه اللي حصل؟ ان الناس دايما بتيأس، يعني دلوقتي في عصر السهوله دي كلها. صحيح. ان في اصلا كائن اسمه موبايل في ايدينا دلوقتي، ممكن افتح موبايل واعمل اي حاجه تفايرل، بقيت نجم، بقيت معروف بشكل ما.
1: صحيح.
0: الناس بتقول لك لا ده الدنيا صعبه، زمان ما كانش في حاجه، انت مش عارف اعمل ايه.
1: صحيح.
0: ساعدت ازاي؟
1: انا بالنسبه لي كان البحث عن فين مكان ممكن اتعلم فيه او اعرف ده كتجربه، اللي هو حاجه قصيره مش المعهد وكده في البدايات. بالظبط. فكان ساعتها ساقيه الصاوي من اكتر الاماكن اللي هي كانت اون فاير يعني. في الموضوع الثقافي والحاجات دي، فروحت وكان بالصدفه هذا الرجل موجود وقالوا لي دي ورشه وبالانجليزي، وانا كنت بقى في مدرسه المحمديه الله خارجين اللي يعني معانا ست كلمات والدنيا ربنا يبارك. فدخلت وقلت هجرب، ودخلت الورشه دي بقى كان عالم بقى، لان هو كان مدير مسرح في هولندا. فكانت الفكره ان هو بيعلمك ازاي تكتب سكريبت بتاعك، تكتب اغاني وتغنيها، تعمل السيت بتاعتك او المكان اللي هتمثل فيه. فكانت تجربه مليئه بالاكتشافات.
0: اكتشفت في نفسك الحاجات دي معاه.
1: اكتشفت ان انا بقى متعدد المواهب في الحته دي، ومبسوط وبلعب، وهو راجل شافني ان انا شاطر، وكنت اصغر واحد في المكان.
0: بس مش درجه ان يلا نعمل عرض في الشارع في عماد الدين.
1: ايوه ايه ده، ايوه دي السنه اللي بعدها من كتر
0: ما اتجننا
1: دي.
0: أيوة. صعبه. انا اشتغلت في الحته ودخلت معاه في المسرحيه وبحب المسرح جدا، بس فكره ان اعمل مسرح عرض في الشارع.
1: أيوة.
0: مع الناس رعب.
1: رعب.
0: بس ليه بقول رعب يا جماعه؟ مش كممثل، انت خايف من رد فعل الناس.
1: صحيح.
0: يعني انت اللي جاي لك ده دافع تيكت، هو التيكت دي او التذكرة دي هو اتفاق بيني وبينه ان هو جاي يستمتع.
1: بالزبط.
0: يعني في اتفاق، الراجل دافع سين من الفلوس علشان جاي يضحك لو عرض كوميدي، او جاي يتأثر، او جاي يبسط. ففي اتفاق ان احنا بمثل وانت هتحترمني وانا هحترمك، في اتفاق بيننا. لكن في الشارع
1: فيش تذكرة ولا عايز يعمل حاجة يعملها ومفيش اتفاق بالظبط.
0: انت مش عارف رد فعل الناس ايه، فده عملت فيه ايه وحصل ايه وايه العرض؟
1: هي كانت تجربة بالنسبة للناس اللي في الشارع او الناس اللي عابرة في الحتة دي، كانت اللي هو ايه اللي بيحصل ده، كان شيء مش عادي يعني. في تجارب كده بس ما كانش كتير، وهو الراجل كان منبهر جدا بالقاهرة ولذلك جه كذا سنة ورا بعض، فكانت الفكرة عن أصوات القاهرة، فكنا بنمشي أصلا نستوعب الأصوات. يعني جزء من التدريب بتاعنا كان إن احنا نجمع أكبر عدد من الأصوات، فكنا ساعات نمشي في الشارع اللي هو نغمض ونسمع الأصوات، وكل واحد يرجع الأوضة اللي احنا بنشتغل فيها يقول إيه الأصوات المتنوعة اللي سمعها.
0: حلو قوي.
1: وده اللي كون العرض. يعني كان معنا مثلا أصوات من الجرايد، أصوات من الأنابيب، أصوات بداخلها بقى قصص ناس عايشة في القاهرة. فهو كان دايما بيجي، والورشة اللي قبلها كانت أصوات عن النيل والحاجات دي، فهو دايما بيستخدم حاجات من القاهرة. فكان العرض كله تجربة بصرية وسمعية من قصص قاهرية جدا. فكان بالنسبة للناس اللي بيعدي يخش يبص ايه ده، والله حاجة لذيذة وناس معاها بقى.
0: حصلش موقف كده ولا موقف كده؟
1: لا لا، حصل. عملت عرض في قهوة قبل كده. عملت عرض حكينا بقى حاجات برام التونسي وكده، ورحنا قهوة في رمسيس وحكينا. الناس بتنبهر قوي بالحاجات دي.
0: هو ده يبين لنا ان احنا شعبنا بيحترم الفن
1: ده حقيقي
0: وفاهم. ده يعني شعب المصري ذكي قوي، فعارف الناس دي تعمل حاجة بتمثل
1: ده حقيقي،
0: فهنحترمهم مش هنرخم. وانت اخترت وسط البلد، المكان اللي هو اصلا كل 2 متر
1: صحيح
0: بتشوف مليون شخصية.
1: صحيح صحيح، وكلهم مربوطين بالقصص على فكرة. يعني المصريين كلهم عندهم قصص وعندهم حكي وموهبة فطرية في الحكي، بتخلي الناس تحب تسمع قصص او تحكي قصص يعني.
0: طب موضوع قاعد يتطور لفين؟ يعني فين بقى بدأ؟ طب انا اتعلمت اكتب واقول حكي ومثل واشتغل ومثلت، خلاص كسرت مش حاجز، انا كسرت كل الحواجز، مثلت في الشارع، عايز اخد بقى الخطوة.
1: ايوه.
0: جات ازاي؟
1: انا فضلت اعمل مسرح ودخلت اكتر من فرقة يعني في الوقت ده.
0: خلاص دخلت
1: دخلت بقى، خلاص مجنون
0: الثقب الاسود ده.
1: بالظبط، بقيت مجذوب.
0: انا بصحى اروح الشغل ومعايا في ظهري شنطة لبس العرض.
1: والله ده حقيقي حقيقي، ده كان يوم يعني. فلغاية 2017 كان لا تطفئ الشمس، كان اول حاجة يعني تيجي لي منها دور. كل السعي بقى اروح مكتب واروح اجرب واعزم الناس على العروض بتاعتي، والسعي ده ما كانش يعني قوي بيستجيب معايا.
0: اخش اقف مكتب 3 ساعات عشان اخش اقول لقد تلسوا عنا بالفحم.
1: بالظبط.
0: اقول لك شكرا.
1: شو بالظبط، هنكلمك وشكرا. فلغايه ما حظي حد مساعد مخرج رشحني الاستاذ شاكر خضير، وبعد كده هو اختارني في الدور، وكنت بقى خلاص ده اول دور اللي هو حاسس ان انا خلاص الدنيا ابتسمت لي. وبس عملت دور كان صغير في لازوت في الشمس، كان اسمه عبادة، واشتغلت مع أستاذ ميرفت أمين. دي حاجة كانت اللي هو إيه ده، مش مصدق نفسي. وبعدها بدأت الحاجات بس كانت على فترات متباعدة يعني. بعدها عملت مع أستاذ أحمد علاء هجمة مرتدة، وده كان دور أكبر شوية، وكانت قضية جدا قوية، وهو مخرج عظيم. وبعدها بقى بفترة بدأت الحاجات يعني تتحرك، عملت تغيير جو مع أستاذة مريم أبو عوف، وده كانت التجارب الممتعة جدا. وبس وبعد كده بقى توالت الحاجات من شلب. أيوه بالظبط.
0: برضو كان معاك عصام عمر.
1: كان معي عصام.
0: لا تطفئ الشمس كان برضو من بداية عصام.
1: ما تقابلناش بس كان من البداية. أيوه. عصام كان لسه يعني كان لسه عامل أصلا
0: بلطو. لسه بلطو وراح لتغيير جو.
1: بالظبط بالظبط.
0: طب ليه دايما الناس ربطاك انك محسوب على سوشيال ميديا؟
1: ايوه.
0: ليه بحس هذا الاحساس؟ ليه بحس ان هو يا بقى نجوم السوشيال ميديا زي رضوان كده؟
1: ايوه.
0: الناس مش عارفه ان الراجل ده لا الراجل ده مسرحجي. فاكرين لما طلعنا قلنا الاستاذ عارف عبد الرسول والاستاذ سيد رجب، شوفوا دول جم من المسرح كبار. لا هو ده جه بس صغير شويه.
1: أيوة.
0: هو جاي من المسرح زي استاذ خالد الصاوي، زي الناس الكبيره اللي جت اشتغلت من المسرح. فده بيضايقك ولا عادي تمام؟ احسبوني زي ما تحسبوني، المهم اللي انا جيت.
1: بيصعب عليا السنين بس ان انا 2007 مثلا بنحت في هذا الصخره. بس بتفهم، لان انت دلوقتي سواء المحتوى اللي على الانترنت بيوصل لناس كتير قوي بسرعه جدا بسهوله. المسرح احنا انا عملت مثلا 20 30 مسرحيه،
0: اكيد اكتر
1: الجمهور يعني
0: اكيد اكتر من 20 مسرحيه.
1: في تجارب ارتجاليه طويله اكتر من كده، بس اللي اقصده ان هو عدد الجمهور برضو مهما بيحضر قد ايه وشهرة المسرح كمان احنا بنعمل مسرح مستقل فامكانيات قليله ف
0: احنا بنجمع من بعض فلوس عشان نعمل بروفا
1: بالظبط بالظبط
0: ودار على مسرح المكسب. ناخد منه ليلتين عرض خد انت نص التيكت
1: ورب نكفي الديكور اللي عملناه
0: صحابنا بقى وحبايبنا تعالوا بقى كلكم
1: فده يوصل لكم حد مش كتير يعني فمتفهم يعني بس اللذيذ ان ساعات ده بيصب في خدمه المسرح اللي احنا بنعمله يعني الناس اللي عرفت اللي تعرفني من الانترنت وحازم وهكذا ييجوا يحضروا المسرحيات بتاعتنا فيعرفوا ان احنا عندنا ناحية تانية بنقدمها على المسرح فبيصبوا في بعض يعني كنت الاول اللي هو لا يا جماعة انا من المسرح ومن زمان بعد كده حسيت له تمام يلا بينا
0: انا عايز اطلع لفاصل ولكن هرجع بعد الفاصل اسألك على الارتجال
1: ايوه
0: الارتجال ده عالم يعني ممتع جدا صعب جدا لا ينتهي
1: صحيح
0: ممكن يتطبق مليون الف حاجة اللي هو اداك للاتجاه ده ورحت له ازاي وحبيته ازاي يعني هنتكلم فيه ولكن بعد الفاصل ممكن حد يقول لي هذا هو فين النص هنروح للمسلسلات بتاع السنة اللي فاتت بس في رحلة طويلة لازم نمر بيها بعد كده نرجع للمسلسلات ما تخافوش مش هنروح في حتة

0: البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع ديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في دي جي توك مع باسم كميل
2: ودي جي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: لعبتي المعتادة مع كل ضيوفي الكرام، فاكر كنت بسألك اقول لك ايه؟
1: ايوه فاكر
0: بجد.
1: كنت الأسئلة ولا هتقول ايه؟ هنتكلم في ايه النهارده؟
0: هنتكلم في ايه اللينك ده؟
1: هنتكلم في الارتجال.
0: الله عليك. ايوه هو ده الراجل المسرحجي. هو ده الراجل. انا حازم عملتها فيه 13 مرة في الحلقة.
1: مفيش، ما افتكرش
0: لحد ما بدأ يكتب، ما بدأتش اسأله بقى.
1: اوكي اصبر، بدأ
0: يكتب، بدأ يفكر، بدأت خلاص ما فكروش.
1: لا
0: انا حاسس ان مسهرك.
1: ده باين عليا
0: صح؟
1: ايه ده؟ لا مش قوي،
0: لسه شارب قهوه يا جماعه. والله شارب. انت مش شارب قهوه ولا نجيب
1: انا عندي قهوة؟ لا ايوه شربت انا، بس عشان احنا عندنا طفل صغير دلوقتي.
0: اوه ما شاء الله.
1: مفيش نوم، مفيش
0: ولا صبح
1: المعادله
0: ولا ليه.
1: دي المعادله دي مش
0: وانا انا زومبي دلوقتي.
1: انت هو بس الباشا يقرر يزوم كده سنه كل يوم
0: راحته.
1: ايوه
0: عندك مشكله؟
1: لا ايوه لا
0: ها.
1: لا ما اقدرش.
0: مفيش مشكله، هي مسجله وهتنزل.
1: انا مش بضايق مراتي بس، فده بيرد في وشي انا. اتمنى هي تكون كويسه دلوقتي لان انا قاعد معاكم.
0: اتمنى ما اروحش تقول لي ها بسط.
1: ايوه
0: بسطت وهزرت.
1: ايوه بالظبط،
0: استلم
1: وبتتكلم عنه كمان. ليك عين، عارف كده.
0: الارتجال جه منين ودخلت الارتجال ازاي؟ وعالم الارتجال ده بحر لا ينتهي، ملوش نهايه.
1: ده حقيقي.
0: ايه اللي حصل؟
1: انا اتعرفت على الفن الارتجال في من حوالي 12 سنه مثلا، عن طريق ممثل ومدرب تمثيل اسمه رمزي لانر، وهو كان بيعمل الفن الارتجال ده في الجامعه وبيعمله بالانجليزي، وبعد كده كان عايز يعمل فرقه بالعربي. ولما دخلت لقيت ان انا ممكن اعمل عروض من غير ما اكون مجهز سكريبت، فلقيت العالم ده ممتع جدا. واحده واحده بدات فيه، اتطور فيه واشتغل وعملت عروض. عمل أسس هو فرقة اسمها ارتجالية، وكنت أنا اشتغلت معاه، وقعدنا نعمل، عملت حوالي 50 عرض لايف ارتجالي معاه.
0: ده رقم ما شاء الله،
1: رقم ضخم. فقعدت خلال السنين دي بكتشف نفسي وبدأت أتطور فيه وبدأت أعلمه لناس تانية. فاكتشفت أنه أبعد من فكرة أنك أنت بتطلع تعمل عرض مسرحي مش متألف ولا من غير سكريبت، انت بتتطور مهاراتك الشخصية، وده اللي صح. خلاني بالنسبة لي متعة ان انا انقله لناس تانية. فانت اولا بتتعلم ازاي تسمع، ازاي توافق على الكلام، ازاي تضيف على كلام شخص تاني، ازاي تاخد ريسك، ازاي تجرب حاجة جديدة، ازاي تفشل. فاكتشافات على المستوى البني ادميني خطيرة.
0: في الخمسين عرض دول حسيت مرة ان انت بقى انا بخيش اهو، او اللي قدامك كان فهمك يعني في حاجة حصلت؟
1: كتير يعني بيحصل ده كتير، انك انت تحس انك انت بتفشل، بس بنتدرب على ان انت لما تفشل بيج، فتودي بقى، فتروح في حتة
0: كوميديا
1: بقى خلاص. فده بيجي معاه ان انت بتفقد الاحساس بتاع اللي هو ايه، انا عايز اعجب. انا عايز اعجب او مهتم بالرأي،
0: طالع اتبسط،
1: طالع اتبسط بالمقام الاول.
0: بس في ممثلين ما بيفصلوش، هو انت عايز نقفل بقى مشهد،
1: لا
0: فيلا نطلع بره، لا استنى نقفني، طب نروح نجيب زلابيا، لا نجيب يا خلاص هو دلوقتي فعدى 10 دقايق بنهري.
1: بالظبط بالظبط.
0: قابلت حد كده ولا لا؟ ولا انت اصلا بتعمل كده؟
1: لا لا ما بعملش كده. لا احنا بنحكي قصص وبنحكيها مرتجله، وبنستعين بالجمهور يقول لنا افكار فنشتغل عليها، فبيبقى العرض ممتع. يعني احنا دلوقتي في الفرقه اللي كان بيكلمك عليها حازم، احنا الفرقه بتعمل عروض طويله مرتجله، يعني عروضنا بتبقى ساعه.
0: مكسوف منهم؟
1: لا مش مكسوف.
0: حتى مكسوف
1: قلنا جايين. يعني الفرقه اسمها مكتوب علينا.
0: ايوه.
1: بتضم مجموعه من الممثلين، عارف ان حازم ذكرهم واحد واحد
0: طبعا.
1: فاسستها انا وحازم وصديقنا احمد هشام.
0: لا بموت فيه، ارجوك وصلوا تحياتي، بموت فيه.
1: يوصل
0: بجد والله.
1: فالفرقه بتعمل عروض، العروض اللي عملتها في الفرقة القديمة اللي هي ارتجاليا كانت عروض قصيرة، يعني مشاهد قصص 3-4 دقايق. فاحنا قلنا هنا نجرب عروض،
0: نزلت سوشيال ميديا شوية،
1: كانت بتشتغل على السوشيال ميديا كويس،
0: كنت ادور عليهم.
1: ايوه
0: بجد والله انا منبهر بالحالة دي جدا.
1: لا كانت ممتعة، والجمهور بيحضر كمان ويشارك،
0: بيشارك بآراء وكتوبة تقريبا صح،
1: بيكتب جمل وبيقول اماكن وبيقول شغلانات ومين الناس دي وهكذا.
0: انتوا في ناس بدأت تاخد الفكرة دي طورتها لحاجات تانية؟
1: بالظبط.
0: في ستاند اب كوميديان
1: العروض الانتراكتيف والحاجات دي. ايوه تفاعليه.
0: انا شايف الناس يقول لك بقى سارقين. لا يا جماعه، في الفن مش حاجه اسمها كده، هو في حاجه اسمها في فكره، طب ما تيجوا نطورها
1: صحيح
0: في الحته الفلانيه. وانا اصلا في يوم من الايام قلت يا جماعه ما ده الراديو
1: صح،
0: انا بطلع انا ما ملط، انا طالع
1: معاك شايف ترتجل
0: معايا عناوين
1: صحيح
0: النهارده، معايا ضيف فبنتكلم مع بعض، بكون طالع مع الجمهور انا برمي هوك وبستنى الناس تديني في كلام فنكمل. فهي ماشي بحس ان الراديو بدأ ده
1: صحيح.
0: فراح للمسرح فراح للستاند اب ولسه انا شايفه لسه
1: صحيح
0: هيبدأ
1: صحيح.
0: يبقى تفاعلي بشكل رهيب يعني
1: وحاجة جميلة الجمهور اصلا
0: مسلسلات حتى في نتفليكس وبعض الحاجات انت بيجيب لك تعمل ده ولا ما يعملش ده
1: الاختيارات انك تختار المسار بتاع المسلسل طبعا انا بحس اصلا فكرة انك الجمهور يبقى شريك دلوقتي بقى الجمهور عنده متعة معينة ان هو يطلع ويتقال الجملة بتاعته او يتقال قصته on stage او ياخد مايك ويتكلم فبحس الجمهور بيستمتع بده قوي يعني وده اللي احنا لقيناه والعروض والفن ده موجود من بره
0: من زمن
1: الاربعينات والخمسينات وموجود
0: مكتوب علينا مكمل امتى ولو فين دلوقتي ولا
1: لا شغالين ده احنا عندنا عرض يوم 11 سبتمبر بعيدا عن التاريخ بس عندنا عرض يوم 11 هنكسر الدنيا هنفجر الدنيا
0: هنوقع هنيوه يستر عليك
1: ربنا يستر عليك فلا شغالين وبنعمل عروض كلها ارتجاليه وداخلين بعرض جديد ارتجالي في عالم القصص القصيره فده اللي احنا بنعمله يعني
0: لا ان شاء الله تكسروا الدنيا كالعاده ونروح لرمضان
1: ايوه
0: رمضان اللي فات في الناس كلها كانت مستنيه النص الاول الناس كانت قالت حلو بس ما كانش كوميدي قوي الناس دايما حاطه احمد امين والكرو اللي موجود كوميدي لا احنا هنموت ضحك بس كان الجزء الاول في ضحك خفيف وفي تراث وقصص وتفاصيل وتمثيل وليله النص الثاني بقى في الجزء الثاني دي كان جرعه الكوميديا اكتر بكتير وده كمان كان من كل الشخصيات اللي موجودة شاركت ازاي في المسلسل وإيه اللي حصل الكوميديا زادت ازاي
1: أيوة. انا كان حظي حلو اني انا مش عارف انا ترشحت منين يعني على فكرة معلومة دي ممكن احتاج اعرفها يعني. بس اعرفها قريب بس انا قعدت مع استاذ حسام علي
0: مخرج العمل
1: بالظبط واتوقع ان الاستاذ احمد امين هو اللي كان يعني رشحني لهذا الدور لان احنا كنا اتقابلنا في مساحه ارتجاليه برضو مصرح. في وقت ما ايوه في المسرح يعني
0: الاستاذ احمد امين بيلف بالزبط. المسارح كلها بيستخبى
1: ايوه
0: اي سكاب
1: وبيسافر يروح يحضر ارتجال بره
0: هو بيعيش المسرح ممكن يروح اي مسرحيه في اي حته في مصر مستخبي قاعد كده
1: مظبوط فاعتقد حصل هنا الكليك واتقابلنا في المسلسل وترشحت لدور شعراوي وكان بالنسبه لي اكتشاف بقى ده بجد اللي فكرني باللي بحكي لك عليه في بدايه المسرح في المدرسه انت هتدخل جوه نفس العمل بشخصيه تلعب اربع خمس شخصيات مختلفه وهتتنكر وهي دي اللعبه الممتعه جدا
0: شعراوي هيعمل ايه
1: هيلبس ايه حفله تنكريه لشعراوي لوحده
0: مش مهم القضيه
1: هو
0: هيلبس ايه وعايز يجمع فلوس الحاجه يعني فاهم ودايما حاسس بخيانه جاي
1: ده حقيقي ان هو كمان المتعة كمان بقى في الشغل behind the scenes مع الأستاذ حسام وأستاذ أحمد أمين في أنك إحنا نلاقي اللعبة وده مصطلح ارتجالي جدا مستخدمه في شغلنا أن أنت تلاقي لعبة القصة اللي ما بين الاتنين دول إيه لعبتهم فنلاقي الكلمات اللي نقفل بيها المشهد نشتغل على المشهد الضحك بتاعه هيجي منين
0: أنا فهمت كده أنا فهمت أن العمل هنا كان متقسم عمل كبير قصة كبيرة فيها سيكونس في النص في النص مع فلان كل اتنين
1: في اللعبة. ايوه عندهم حاجه
0: في حبكه في موضوع هو صح. ومراته والطريقه اللي بينهم هو وابنه والافيهات اللي هو وشعراوي فبقى في حتى انت والظابط بتاع يعني مش شرط البطل انا قصدي حتى انت والحصان اللي كان مع يعني في دايما اي بطلين قدام الشاشه اي اتنين قدام الشاشه نجوم سواء ممثلين او حاجه لازم يبقى في حاجه
1: صح.
0: في بينهم كيمياء ما
1: صحيح وده بصراحة يعني
0: مجهود
1: يعني مجهود وأستاذ أحمد أمين فاهم قوي في اللي بيلعبه ده ومريح وعايز أكنه عايز يسابورت اللي هو أنت عندك إيه أو أنت ترتاح في أني لعبة فكنت بشوفه بيتابع يعني كل طريقة مع حد يعني ميشيل ميلاد هو عنده لعبة معاه عبد الرحمن محمد عندهم لعبة مختلفة معاه والشخصيات دول مش نفس الشخصيات ولا طريقتهم واحدة حتى أنا أول مرة قعدت معاه ومع أستاذ حسام قلت لهم يا جماعة في حاجات أنا ما أعرفش عن أنتوا أنا داخل على دول عصابة الكوميديا وأنا داخل اللي هو أنا بعمل بحكي قصة وبعمل كاركتر وبعمل ده اللي اتعلمته
0: أنا غلبان يعني
1: فلو بضحك فبيضحك من الحتة دي فهم كان بالنسبة لهم مين قال كده إحنا تعال العماله ونقعد نشتغل على الشيء. فكان بالنسبه لي اكتشاف، وكنت فاكر اني مش هعرف العب اللعبه دي، لكن لما قعدت معاه واشتغلنا على المشاهد بتاعتنا حسيت اللي هو ده فيها اهو يعني، ليها طريقه ونلاقي لعبتنا، وكنت مستمتع جدا.
0: الاكتشاف كان في التصوير ولا في البريك؟
1: في البريك
0: اصلا كنت سامع ان اوردر البريك بتاع النص كان فيه مشاكل.
1: انا قعدت في حالي شويه وما كنتش عارف ان في عالم بره. في لحظه البريك ده بيحصل زي رمضان كده، عارف، ترابيزه طويله فيها كل الناس. انا في يوم دخلت انتوا مين ومين المكان اللي انتوا طالبين منه ده وايه
0: انا عايز اعرف تفاصيل الخناقات البريك دي، بس طبعا مفيش خناقات ولا تفاصيل الاكل. ولكن بعد هذه الاغنيه نسمع عاشق مصر الحرافيش من مسلسل النص ونكمل كلامنا. خليكم معانا.

Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

اعرفها دايرة مع زهرة رامي، كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. تخت أمرك. أحمد عدلي، تخت أمرك. تخت أمرك مع أحمد عدلي، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل.

0: ايه موضوع الاكل بقى يا استاذ رضوان؟
1: الاكل
0: الاكل في الحقيقه احنا عرفنا ان انت مدمن اكل.
1: ايه ده، انا عايز اصحح شويه بالجزء من المعلومه دي، يعني جزء انا باكل باين عليا، ما اعتقدش عارف انا
0: وانا باكل برضه باين عليا يعني مش لوحدي،
1: بس انا مش يعني مش شخص اللي هو بيعشق الاكل. انا باكل فانكشن، وحتى كنت دايما اقول مقوله لامي، امي تقول لي انت ما تعرفش تاكل بط، انت ما تعرفش تاكل. فانا خلاص عرفت من ساعتها ان انا مش ذواق، عارف الشخص اللي هو
0: مش تاكل، ما بتحبش البط.
1: ما بحبش البط.
0: لما خلصنا الحلقه النهارده
1: خلاص
0: قلت له بطه من بره
1: ونتكلم على الكوره.
0: مش عارف يجي عكس حد بيقول اه بص البطه يعني فاهم
1: جاي ممكن برضه يخليني
0: ابعد. البطه حلوه قوي ازاي؟
1: مش عارف، مش جاي معايا
0: ولا بطه بالقشطه
1: بالحاجات. لا ده ما رحتش هناك اصلا
0: خالص،
1: بيسك بط مفيش.
0: حمام
1: بحب الحمام.
0: هنا كان ممكن نتخانق بجد.
1: لا الحمام بحبه قوي.
0: فريك ولا رز، انهي تيم فيهم؟
1: انا تيم رز حقيقه، الفريك اكله منفصلا كده.
0: انا في رد لو كنت قلته كنت انت اكيل
1: ايه
0: اي تيم؟
1: بجد حمام او رز.
0: حمام تيم ايه؟ انا حمام.
1: بالظبط، يعني
0: مشوي بس هاكله، محشي هاكله،
1: فاهم؟
0: فهو بيتاكل بس يعني تمام باي شكل من الاشكال.
1: فاهمك.
0: بس انت ما بتروحش الحته بقى الارانب والبط والوز؟ ما فيش،
1: باكل ارانب لكن بط لا. وز طبعا ما اعرفوش ايه الوز. الوز اصلا يعني ايه الوز عن البط؟ تقدر تميزهم وهم في طبق؟
0: يعني هقول دي الوز، هقول دي الوز.
1: يشاوروا لك دي الوز
0: من رقبه، من رقبتها،
1: من رقبتها وعايشه. انا بتكلم
0: لو هي
1: مستويه بقى
0: هناكل الرقبه.
1: طب لازم يحط لك رقبه الشيء
0: عشان اميزها. عكس الديك الرومي ده تمام، الديك تمام.
1: لا يعني تمام،
0: ما
1: هو ده بالظبط اللي هو ما فيش شغف ناحيه.
0: ايه اكله المفضله بالنسبه لك؟
1: انا بقى اكل يعني انا بحب الملوخيه جدا.
0: حلو.
1: بحب صينيه البطاطس اللي بالفراخ دي، ورز ابو شعريه، بحب ورق العنب. فدي الاكلات اللي اتعودت عليها في بيت امي.
0: انت تيم ماما دهب يعني؟
1: ايوه بالظبط.
0: انت بتقعد ماما دهب
1: حاجه شيء حاجة. طيب ايوه بالظبط، ماما دهب بالظبط.
0: شويه بطاطس كده بالصلصه حموده بعدها عادي
1: بالظبط.
0: شايف 50 كده
1: تحس ان العالم بينتهي شوي شوي شوي كده بالظبط. لكن القليل منه طبعا بيزيد في وزني، فده شيء، ده الشيء اللي بيضايقني. يبان على اني اكيل بس انا استمتعتش بالقدر.
0: يا عيني،
1: يعني لسه كنت بحكي
0: يعني
1: على
0: يعني مفيش بقى كبده وسجق وبتاع،
1: مفيش بقى ولا اجرب سوشي ولا نجرب اكل. انا باكل اللي بيمشيني بقيه اليوم.
0: انت بتاكل عشان تعيش؟
1: باكل عشان فانكشن، اللي هو عشان اشتغل، اللي هو
0: انا مهبط
1: هنا في وجبه
0: انا مهبط لازم اكل،
1: لازم اكل. ايه اللي موجود اقرب حاجه ننجزها؟ فهو ده
0: بس ليه بتحكي قصص فاشله كتير مع الدايت؟
1: لاني ما انا ما عنديش شغف تجاه الدايت.
0: عايز اجان في حاجه معينه، في دور معين،
1: ادوار في بالظبط. نفسي اقف في الجيم، عارف لو يرفع التيشيرت تلاقي
0: نفسي
1: حاجه.
0: نفسي اتصور زي عمرو وهبه.
1: ايوه
0: مين عمرو وهبه بيتصور؟
1: تحس بالظبط. بس انا بحس ان ده ما بقاش المعيار دلوقتي. انا الراجل، انا المصري العادي. ما ده اللي بصبر بيه نفسي، عارف؟ انا المصري اللي شبه اي.
0: لا انا بحب نفسي.
1: ايوه بالظبط،
0: انا كده. هو حلو وانا حلو،
1: تمام. بالظبط،
0: وميدو حلو، هو عادي
1: زي الفل.
0: كل انا بحس ان كل حد هو مميز كده،
1: صح؟
0: لو شكله اتغير هيفقد حاجه.
1: الا لو في بقى شيء اللي هو ايه، عندك دور مثلا مهم ده حصلت معايا قبل كده ولازم تعمل له كذا، فده الشغلانه.
0: ايه اللي حصل؟
1: عملت كيتو. عملت كيتو، كنت المفروض اخس.
0: عشان ايه؟
1: لا عشان دور في مسرحيه، يعني الموضوع كان بسيط.
0: محتاج تخس كم كيلو؟
1: كان المفروض اخس في المطلق، لانه ما كانش ينفع ابقى عندي كرش في المطلق يعني.
0: ايه عامل دور ايه؟
1: لا والله كان دور بسيط يعني، بس كان المفروض دكتور، والدكتور ده كان يعني لازم له يبقى ابيلينج، يعني اللي هو ايه، يعني تشاف شكله تمام يعني. فما كانش ظابطه معايا الكرش، وكان طرح اللي هو تعال نجرب يعني.
0: فانت خدتها عند
1: وكان ساعتها الكيتو بقى كان ترند قوي.
0: عارف مصطفى تحلي قعدت مع بره ده؟ عاش 80 سنه كيتو
1: والله، ومش الحال
0: جه اهو. انت مش شايفه ولا هو تخن دلوقتي؟
1: لا حاسه جسمه مظبوط.
0: يا مصطفى
1: الكيتو اللي انا مصطفى
0: تعرفش الكيتو عليه؟
1: بس هو
0: كان بطل،
1: مؤذي، كان مؤذي بالنسبه
0: لي، مؤذي برضه.
1: الخروج منه صعب قوي. فانا مثلا في شهر خسيت 11 كيلو
0: ما شاء الله.
1: وده كان بالنسبة لي اللي هو ايه ده
0: تخنتهم في اسبوع
1: تخنتهم انا كنت بشم ريحة العيش مثلا من جنب الفرن تحس اللي هو انا مدمن
0: وانا بشم العيش بيطلع لي جناب ما اكلتش حقيقة ما اكلتش
1: فخرجت على بيتزايا لارج خرجت من السيستم بوظته دمرته
0: جيز كتير طب انت في البريك بقى طلبات ايه ما انا انت شايف في طلبات غريبة في بريك النص وكل واحد يعني عبد الرحمن بيطلب اوردرات من حتة ومشين من حتة ومين من حتة أستاذ حمزة من حتة ودنيا من حتة فاهم
1: دنيا لا دنيا معايا دنيا بتطلب محدش يعرف طلبت منين أنا بالنسبة لي كنت العبيط اللي بيطلب رخمة شوية في البداع على أساس أن ده البيسك
0: أنت ماشي مع العادي
1: العادي جدا
0: عندكم إيه النهاردة
1: وعلى الحاجات اللي صورتها قبل كده تقعد يا عم في مكانك كل وانزل على التصوير
0: فانت بعد ما اكلت ونزلت رحت تاخد الخمسين العاديه بتاعتك لقيت في عالم
1: قالوا هو اصلا حد قال لي انت ليه ما بتجيش هو في بيحصل قعده
0: ايوه ده بيحصل علاقات وصداقات
1: كارثه بقى
0: لقيت بيحصل هزار وبيقربوا من بعض يعني في
1: والله ده انا حسيت ان كان ممكن دوري يكبر لو قعد لو انا من اول يوم بعد لا القعدة لذيذة وتعرف على الناس بقى الكرو اصلا الكرو ده اللي انت اللي هو انتاتشبل ما بقاش عندك الفرصة انك تاخد تدي معاهم ما وراء الكاميرا كل واحد طالب من عالم كل في اللي بياكل هيلثي وفي اللي طالب بقى عشوائيات الاكل
0: هو بياكل الهيلثي ده بيخلص الهيلثي وبيكمل بقيه العشوائيات
1: بيكمل وانا اصلا كنت نازل بقى بالفرخه المشويه بتاعتي قال لي اركن الكلام ده
0: فرخه
1: بص فيها ايوه
0: يا جماعه ده جاب فرخه
1: ايوه الفرديه كنت كان شكلي عارف اللي جاي من مدرسه خاصه وداخل على الشباب دول فعرفت كنز بقى لقيت القعده دي كنز
0: طب انا عايز اتكلم معاك في اول فيدباك جالك على المسلسل ان برضو مسلسل النص الناس كانت مستنيه جدا وكان في تخوف من النص التاني هيعملوا ايه وهيحصل ايه اول فيدباك جالك كان ايه
1: انا الحاجات اللي جات لي كانت اللي هو بنستنى مشاهد شعراوي والنص لان كان اكنه في عالم موازي عن اللي بيحصل للنص لانه كان دايما بيقابل النص لوحده بالظبط فتحس ان هو شخص خيالي بالنسبه للنص او بالنسبه للمسلسل
0: انا كنت حاسس في الاخر يطلع مش موجود
1: صح والله كان يبقى لذيذ فحسيت انا انبسطت قوي بان كانوا بيقولوا حقيقي ولذيذ واللعبه اللي كانت الناس بترددها بتاعت النص ولا نتكشف انبسطت قوي الناس فاكره لي الحاجات انا افتكر لفنانين تانيين عارف لما تلاقي حد فاكر الكلام اللي قلته دي حاجه جميله جدا يعني فلا انبسطت بالكيمستري قوي يعني
0: هل كان في صعوبه في المسلسل الحفاظ على اللكنه بتاعت الزمن ده ان الناس برضو حاسه ان هو انت مش بعيد قوي ومش قريب قوي فاللكنة انت خايف تفلت فيه هزار بتاع دلوقتي ما ينفعش
1: صح
0: فدي كانت صعوبه في تحضيرها ولا كنت بتجهز لها ازاي
1: كان الاكتر ناحيه ان احنا نخرج الحاجات الحديثه من الحوار والشخصيه واللبس وبيفرض عليك حاجه كده في طريقه كلامك فبتلاقي نفسك في الحته دي لو انت شايل الكلمات الحديثه بتلاقي انت اصلا قديم بالشكل بكله يعني فما كانش فيه قوي ان احنا نروح للماضي في الكلام ويبقى الموضوع غريب عن الناس دلوقتي
0: لا وكان في حفاظ على عدم كسر الحالة دي حتى لو افيه صريخ يعني ممكن يتقال مجموعة افيهات تكسر الحالة دي
1: طبعا
0: بس الناس بس انت مش عاوز تكسر الحالة
1: لا وهي كانت ممتعة ضحكها كان من الفترة دي وكان جميل بصراحة
0: ممكن يكون في نص ثلاثة
1: انا اتمنى مش عارف هيبقى فيه شعراوي ولا لا يبقى شعراوي في الماضي بقى
0: ممكن اترقى بقى
1: ممكن يبقى روح بقى
0: ممكن اترقى
1: بالظبط ما اعتقدش ان السنه دي فيه انا مش عارف بس مش عارف اتمنى يبقى فيه النص لان بحس الناس ارتبطت بيه وبعدين بتحس كده هو بيسرسب لك شيء تاريخي عن الفتره دي بشكل كوميدي فبتلاقي نفسك مش كوميديا سطحيه بالمره
0: يعني. انا في حاجه حاسسها في النص وكان نفسي تزيد انا شايف ان هو مسلسل ممكن يفضل موجود دايما ان هو سوبر هيرو
1: بالظبط
0: ممكن يتعمل له حاجات كتير حتى لو خياليه بقى يعني حتى لو حاجات مش من الماضي لا حاجات خياليه صح. تماما
1: يروح المستقبل
0: هو هيرو مصري
1: صح
0: هو
1: صح.
0: ده هيرو مصري موجود وبيعمل حاجات
1: صحيح
0: وبأبسط الامكانيات مكمل
1: صحيح
0: وبيخش يقتحم كامب امريكا يعني الدنيا تمشي
1: الفرديه تفت في كل زمن ده حقيقي
0: عايزين نروح لعرض وطلب
1: أيوة.
0: ولكن تيجي نسمع مصطفى قمر
1: يلا بينا
0: اغنيه سريعه جدا ونرجع نخش العرض وطلب يلا بينا

0: الكرتون المزيكا لعبتها.
1: من مسلسل كوميدي في أحداث طريفة وأحداث سريعة وحاجات الناس تشير وبتضحك العرض وطلب راجل رايح بقى أعضائه والدنيا ليه كده
2: في المسلسل وكإنتاج كممثل وبيعضائك
1: ليه كده يا رضوان ليه تعمل كده
2: والله أنا بحس من زمان
1: كان صعب جدا
2: دي ودي فرصة أي ممثل إن يبقى عنده فرصة يجي يعني شوكيس أو يقول انا بعرف اعمل ده يا جماعه بعرف اعمل ده فده بصراحه كانت من الحاجات الممتعه رغم تعبها وكنت بشتغل مع مخرج يعني اشتغلنا مع بعض في عرض في هجمه مرتده هو كان ساعتها مساعد استاذ احمد علاء عمرو موسى ودلوقتي بقى هو المخرج فكان في كده رحله اللي هو انا في رحله وهو في رحله
1: سعيد وانت هو سعيد
2: بالظبط كانت ممتعه يعني وعجبني الدور جدا عجبني دور الصحفي واتكلمت مع صحفي اللي كان بيساعدهم في الريسيرش في المسلسل عاش الحياه دي
1: اوف
2: حاجه مرعبه جدا
1: فكره الصحافه دي صعبه قوي يا جماعه
2: الصحافه الاستقصائيه المعينه
1: صعبة
2: دي
1: جداً.
2: صح صحفي التحقيقات
1: ده اللي عنده شغف بجد
2: ده ما انا ما اعرفش بيعمل
1: نزلت على المسرح كده
2: ده اعتقد زي المقاتل
1: بيقعد يدور على قضيه ويروح ويتخانق ويعمل ليه هو كده انا عايز اجيب الحق للناء وهو صعبين قوي
2: وعشان تعمل هذا التحقيق الصحفي وارد تموت ايزي يعني انت وارد تموت وبتروح تحط نفسك في هذا الشيء انا معرفش فلما اتكلمت مع الراجل ده واتكلمت مع عمرو موسى في الدور حسيت ان انا بعمل عمل نبيل انت انا مش بمثل انيمور انا ظابط زمان وجاي لكم دلوقتي اشوف تجاره الاعضاء
1: احب اقول لكم على ايه في المستقبل
2: ايوه بالظبط فكانت ممتعه على مستوى المشروع نفسه والكاست والكرو وعلى مستوى الكاركتر دي كنت مستمتع جدا انه هيريفيل هيقلب في حته
1: تصورت في نفس الوقت يعني صورت المسلسلين في نفس الوقت ولا ما حصلش
2: كان في وقت في نفس الوقت يعني نص بدا بدري شويه عن عرض وطلب بس
1: بدا بدري عن عرض وطلب
2: بس حصل الجليتش ده حصل مع بعض ففي وقت كنت بصور الاثنين مع بعض
1: ده مفيش نوم طبعا
2: انا برضو دوري ما كانتش ضخم يعني بس الانتظاري كان ضخم عارف بس كانت متعبه بس
1: لا وقت لازم تكون موجود يعني ممكن ليك مشهد النهارده بس انت لازم تكون موجود في اللوكيشن من ساعتين ثلاثه فانت بالزبط. موجود عمال الانتاج بيبلغك بدري بكره عايزينك الساعه 5 المغرب واصلا انت التصوير هيبدا 7 وانت لسه في المشهد الثالث في اليوم فانت هتصور الفجر
2: الحمد لله
1: خمس ترجم ملتزم
2: الحمد لله
1: واخد نص فرخه وكوبايه الشاي وقاعد
2: نص فرخه بتاعتي دي لا احس بالامان لا بس بالنسبه لي كانت انا بالنسبه لي كان هو ده يعني ده الممثل اللي انا حابب اللي هو انا خارج من هنا وراح اشتغل هنا فكنت جريت في الحمد لله يعني كنت مبسوط والحمد لله كان ربنا كريم قوي معايا الحمد لله
1: طب لو الدورين لو جات لك فرصه تاني تعمل دورين مختلفين عن بعض حابب ده ولا جداً. انا ركز في واحد بس
2: انا يمكن ناس تختلف معايا بس انا ضد ان الممثل يبقى ليبلد اللي هو عنده علامه كده ده بيعمل بس كوميدي بيعمل ده بيساعد في الانتشار بيساعد جدا بس مش بيساعد في الاستمراريه ومتعه للممثل بالنسبه لي انا ضد العنوان ده اللي هو انا ممثل اعرف مفروض اعرف العب اغلب الحاجات ممكن ما بقاش محمد سعد في الكوميديا مش محمد هنيدي في الكوميديا
1: بس ممكن كان عبد الحسيس في الكوميديا
2: ممكن اللي هو
1: اعمل كوميديا موقف
2: اعرف اعمل كوميديا موقف في الكوميديا قصه اعمل الشخصيه كوميديه فانا بحس بستمتع اكتر وانا ما حدش قادر يقول لي انت تصنيفك كذا مثلا
1: فبحب استمتع بيه اكتر
2: هقول على مستويين انا ببسط لما بقى الناس تقول لي انت كوميدي او بتضحكنا او كده ببسط قوي حتى في الحلقات اللي على الانترنت ببسط قوي وببسط لما حد يقول لي انت نقلت لنا مشاعر صادقه وكده وده بيحصل اكتر في الحاجات الدراميه يعني لسه كنت بعمل حلقات مع شباب على الانترنت اسمهم بينج بونج فبيعملوا حلقات دراميه كده انا مش مصدق ان انا قادر اقول لحد
1: هتفرج ولا هتتعب
2: لا اتفرج اتفرج هي بتتكلم عن علاقات يعني انسانيه مختلفه يعني
1: وكمان عملت علاقات على الانترنت يا اخي حرام عليك
2: علاقات على الانترنت
1: تهمه
2: ايوه بالظبط حسيت لو اتخضيت شويه عملت علاقات على الانترنت فده في متعه وده في متعه
1: صح اللي جاي بقى بالنسبه لك ايه؟ يعني دايما اللي جاي بيكون صعب
2: صح.
1: وممكن حد يقول يلا اشتغل ويلا نعمل وادوار كتير شغل كتير وحاجات كده, بس دايما الجيل الجديد انا شايف كله بيحب يختار, بيحب يروح لحاجه هو حاببها, مش بس في التمثيل ولكن كمان مع الاخراج ومع الكتابه. الجيل كله بقى يقول لك لا انا عاوز اجيب الدور الصغير ده حتى يبقى انكاست, مش هو ملالي اي حد وخلاص. فبالنسبه لك اللي جاي ايه, وفي حاجه قريبه ولا ايه؟
2: في صعيدين او اتجاهين. انا اول واحد هو ان انا عايز العب, يعني اكني ما شبعتش من اني عايز اجرب وعايز اعمل ادوار مختلفه, ونفسي ابقى في مشاريع مهمه. يعني انا مثلا كنت ساعات فيلم الست كنت طاير من السعاده, مش مصدق نفسي ان انا بعمل ده, وخرجت من ده عملت فيلم قصير خدت عنه جايزه فاستمتعت. فهي الفكره اكني عندي شغف للعب وحرمان كده, عايز اكتر, عايز العب. ففي المرحلة دي هو عندي ان انا اجرب جعان تمثيل بالظبط, جعان تمثيل تحسي دي ايوه هو ده,
1: انا بكونش بط بس جعان
2: بالظبط. انا فشلت في البط بس ممكن انجح في التمثيل. وفي نفس الوقت عندي تجربة مسرحية بطورها وبطور نفسي كمهاراتي كممثل وفي اشكال مختلفة بقى في الارتجال. انا بدرس ارتجال ورحت شفت كنت في امريكا بشوف المسرح بيتعمل ازاي عشان اطور المسرح هنا. المسرح مختلف, الارتجال مش بعيد عن اللي احنا بنعمله مع ان هناك عندهم فرق من سنين طويلة, بس المسرح انتاجيا بيصرفوا عليه مثلا كان حد بيقول 2 مليون دولار في الشهر حاجة كده, اللي هو عشان يقوموا مسرح زي ألادن ولا مسرحيات كبيرة. المسرح مبهر جدا هناك, يمكن حظنا شوية ان احنا ما عندناش هذا الكم ولا الانتاجات
1: الكبيرة
2: في ده, ما بقيناش
1: أبقى بننتج في حاجة تانية. هل أسألك سؤال ممكن يكون غريب شوية, ولكن هل الانتاج المسرحي حتى المسرح الخاص لو في انتاج بيروح الفلوس للنجم؟ يعني انت ما بتعمل مسرحية بجيب فلان وفلان فبتدي ده رقم, بتدي ده رقم وتلاقي العرض ديكور عادي زي فريق في وسط البلد عامل ديكور بسيط شادين بانر شد بانر بنك احنا في بنك ها ايه رأيكو يا ما حدش بيعمل الديكور المبني الحاجات حاجه من تركايه في حاجه بيعمل ابهار. ده كان بيتعمل في مسرح زمان نمرة اتنين يكسب وبتاع, كان بيدخلوا ممثل يخرج ممثل غيره. وانا صغير كنت انبهر جدا يخرب عقلك وعمل كده ازاي,
2: فجاه تلاقي واحده لابسه فستان غيرته فجاه حصل ازاي.
1: الجوكر محمد صبحي ايه ده, لا ده ايه المسكات دي كلها, كان بيخرج من العرض خسس 2 كيلو يعني هو صحيح. العرض كان 3 ساعات وانت رايح سهره
2: صحيح.
1: انا ساعات بغير, انا نفسي اروح عرض مسرحي اقعد فيه ساعتين ثلاثه, نفسي اروح عرض مسرحي فيه فصل اول وفصل تاني وفصل وفي بريك وانا رايح خارج. هل ده ممكن يرجع تاني ولا بقى صعب؟
2: انا عندي نظريه ان بعد الكورونا الناس بقت عايزه تخرج اكتر وعايزه تحضر مسرح, وده اللي خلى المسرح الستاند اب كوميدي والانتر اكتف منتعش جدا. وفي نفس الوقت في انتاجات زي في السعوديه بتحصل انتاجات ضخمه بتشجع النجوم ان هم يشتغلوا في المسرح
1: ورجع في مصر تاني خاص شويه
2: ورجعوا بالتبعيه في مصر شويه. فانا بالنسبه لي هو ان المسرح الحكومي بتحس ان هو مسرح الدوله يعني بيستثمروا لسه في الديكورات وهكذا.
1: كينج لير انا حضرتها مره
2: عظيمه,
1: انا كنت مبسوط قوي
2: عظيمه
1: قوي مبسوط من التفاصيل والغنى والديكور والاضاءه والتمثيل
2: طبعا
1: مش هنقدر نتكلم هقول ايه يعني
2: هنقول ايه.
1: لكن في الخاص الفلوس اكتر,
2: الفلوس اكتر والعكس. بس ساعات زي ما انت بتقول ما فيش استثمار قوي في الديكورات وهكذا عشان مسرحيات تبقى خفيفه وتسافر وتروح تتعرض في اماكن تانية. وزي ما بتقول انت بتجيب نجم كبير جدا دلوقتي سعره كذا, فعشان يخصص الوقت ده هنا فلازم ياخد برضو ارقام كبيره. ما اعتقدش بقى كان زمان معتمد على المواسم, المسرحيات تتعرض 8 سنين
1: الامام كان بيعمل مسرحيات 10 سنين
2: انا ما اعرفش ده كان بيحصل ازاي,
1: كان بيعرض كل يوم بالليل عادي.
2: أيوه.
1: وعنده فيلم فيلم ايه عنده ملايين كل يوم تصوير ومشاهد وحاجات. طب بره انت اخدت بالك ان الممثلين بتوع مسرح بس, يعني في نوع ممثل مسرح بتاع مسرح
2: اصلا مشاهير يعني في برودواي, مشاهير برودواي هم مش مشاهير السينما. لسه كنت بتكلم مع حد وانا هناك كان في مسرحيه لادريان برودي اللي هو عمل فيلم ذا بينست ممثل مشهور جدا, مش بتتعرض في المسرح الاساسي في برودواي اللي هو زي تعرض في اوف برودواي اللي هو مسرح اصغر شويه من المسارح الكبيره بشكل 2000 3000
1: كوره يا جماعه زي الملعب الفرعي
2: اللي هو اوف الشارع الجانبي اللي هو
1: على جنب كده عشان انت مش هتقفل المسرح الكبير.
2: فانت مشهور هنا في السينما لكن المشاهير المسرح هناك مختلفين. وفي ناس وظيفتها شغلها في المسرح دي حاجه مفتقدينها هنا، ان انا ابقى وظيفتي ممثل مسرحي فتقدر تعيش منه يعني، وهم بيعيشوا كويس قوي منه بالذات اللي بيشتغلوا في برودواي في المسارح الكبيره
1: في الدوري الانجليزي يعني.
2: بالظبط. ده غير بقى زي ما انت بتقول الانتاجات يعني، الابهار المسرحي ده مش موجود عندنا يعني. مسرحيه زي الادن دي تلاقي السجاد عاملينها مش عارف ازاي والجيني
1: بيطيروها
2: بيطير
1: بتطير السجاد
2: بتطير سبحان الله،
1: وبين ناس قاعدين فيها بتطير
2: بتطير
1: بيفتكسوا لها اي افتكاسه يعني بينتجوا لها حاجه. طب انت في حاجه جايه في رمضان ولا لسه؟
2: رمضان لسه مبهم بالنسبه لي. رمضان صيام حتى يعني نيتي صيام يعني. بالظبط.
1: طب كويس انك نويت الصيام.
2: نويته من دلوقتي عشان لو ما حصلش حاجه.
1: لا لا ان شاء الله في حاجات كتير واتمنى لك التوفيق. انا سهرتك.
2: لا انا مبسوط
1: وهرجعك لشيفت البيبي.
2: ايوه
1: لكن انا كنت مستمتع جدا بالحديث معاك وعارف انك كنت جاي فهتمشي في نص الحلقه، بس انا خدت كمان شويه من الساعه الثانيه. فارس قول لي انت اكيد نقعد ساعه واحده من الساعتين صح؟
2: لا والله انا مستمتع. انا فوجئت دلوقتي انت تقول لي خلصت.
1: لا انا لسه ما مش هخلص حالا.
2: انا
1: هطلع اغنيه وارجع اعرف طموحك ايه في السنه الجايه وانت نفسك تلعب دور ايه. قبل ما نختم مع بعضينا ونرجع نكمل الكلام بعد الاغنيه دي بسرعه، خليكم معانا.

0: ما تبعتليش فويس نوت 10 دقايق، انا خلقي ضيق جاهز، مش هيبقى انت والحر.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

الأنثم. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

فريش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك، يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتك.

0: ايه اللي جاي بقى يا معلم؟ نفسك في ايه؟
1: نفسي في ايه؟ والله اولا نفسي هقسمهم برضه حاجتين. ان انا نفسي في تجيلي ادوار لطيفه وتشالنجينج كده واقدر اختبر فيها نفسي كممثل
0: بتكون
1: متنوعه. ونفسي اعمل دور شرير عشان ما شكلي كيوت، فمش عايز ابقى انا مش عايز حد يتعود عليا. لا يعني دي الادوار اللي بتبقى ممتعه، يعني حاجه من الحاجات.
0: انت صوتك ينفع شرير؟
1: صوت شرير
0: ولا عشان عايز تنام؟
1: لا ده صوتي العادي.
0: ولا عشان عايز تنام فانت بتكلمني كده؟
1: لا ده
0: انا هعرض لك صوتي.
1: ما انا حاسس دلوقتي المذيع طلع.
0: اخبارك ايه؟ واقف. الناس دايما بتفتكر مذيع الراديو دايما بيتكلم كده و... والحاجات كلها. احنا عادي يا احنا نتكلم عادي، ونفس الصوت بتاعنا في الحياه، نفس صوتنا العادي.
1: لا نفسي اعمل ادوار جديده، يعني تبقى كده فيها اختبار ليا. ونفسي افضل اشتغل في المسرح الارتجال ويطلع ناس وساعد فرق انها تطلع.
0: ونفسي يبقى
1: عندي مسرح بتاعي.
0: عندك مسرح بتاعي؟
1: نفسي يبقى عندي مسرح بتاعي. يعني عندي ورشتي، لا نفسي يبقى عندي مسرح اللي نطلع فيه عروضنا. ونفسي الفن ده اصلا بتاع الارتجال ينتشر لكل الناس، لان مثلا الناس اللي بتتعلم هذا الفن ملهاش علاقة بالفنون، مش شرط، لانه بيطور مهارات البني ادم العادية. نفسي يبقى ده شغال معايا في نفس الوقت بتجيلي ادوار يعني نفسي افضل على المسرح، يعني افضل موجود على هذه الخشبة ومع نفس الوقت ما اعمل ادوار وهكذا.
0: انا انبسطت جدا بالحديث معاك النهاردة، وان شاء الله تعمل نجاحات كتير في السنة اللي جاية، واشوفك قريب عندك المسرح بتاعك، اتمنى ده وتحقق كل اللي نفسك فيه.
1: شكرا والله ليك يا هدى، والله اتبسطت قوي قوي والله.
0: انا سعيد جدا بالحديث معاك النهارده. هتخانق معاه شويه بقى في الفاصل ده، وارجع لكم تاني بعد الاغنيه. اوصل بس استاذ رضوان وارجع لكم مره تانية. خليكم معانا، انا كنت مبسوط جدا معايا النهارده، واتمنى لك التوفيق دايما يا رضوان.
1: شكرا.

0: احنا لسه مكملين مع بعضنا في قضاء اخف من قضاء. استمتعت جدا مع احمد رضوان، نجم من نجوم رمضان ونجوم بكره اللي مشرفنا، وكان معايا النهارده على مدار حلقه انا كنت فخور بيها جدا جدا. اتمنى ليه التوفيق، واحنا مكملين مع بعض في التالت ساعه اللي جايه دي. تحبوا نسمع ايه بقى؟ جت فرصه ايه نستغل الدنيا ونسمع بعض الاغاني اللي انتوا بتحبوها بتطلبوها وانا بلحقش اشغلها، فكل الناس تبعت لي نفسها تسمع ايه على 92 100. انا هبدا باغنيه كده واسيبكم انتوا تشوفوا المود بتاعكم هيروح لفين.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: شكرا.
1: لسه مكملين معاكم فاضل اخف من اوضه. فاضل معايا اغنيه واحده بس. تحبوا نختم باب ايه النهارده؟ ابعتوا لي على طول.
2: انرجي 92.1 المزيكا. المزيكا. لعبتها. لعبتها.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: للإعلان على راديو انرجي نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-2190-8069 ايميل sales@novo-eg.com.

0: وقت خلص معاكم النهارده, اشوفكم الاسبوع الجاي على الف خير. صباح الخير.
1: جديد صام وزين على انرجي مروق الغزاله.